عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

بلادنا واحنا في عز الماء.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة

وفي عز

0: الزمن الجميل، الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم
1: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. ريح، نجبد نفس أكسجين ونرجع. ريح، نجبد نفس أكسجين ونرجع.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو أكسجين أفام.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم، وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء حبيب جغام.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الله الله
1: والله
0: يا الله
1: والله ما لك غير الله
0: يا الله
1: والله
0: يا الله
1: ما لنا غيرك يا الله
0: يا رب.

0: عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، l'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistana fikoum ou nistana fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31 10 80 90 ou illa ala la page Facebook ntaana Oxygène Tunisie ou illa hatta ala la page Facebook ntaayi. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'aaskoum. Ala hadhika nansahkoum enkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal, ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: بيتي
1: احلى سباح على الاكسجين الفرن
0: احلى سباح.
2: سباحكم عسل.

0: احلى سباح على اكسجين فرن.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين فرن بالصوت العالي.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: اوفياء اكسجين اف ام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم ان شاء الله كله خيرات كله بركات. الف تحيه لكل مستمعينا الطيبين الغالين اينما كانوا، وفي كامل ربوع ولايه بنزرت وخارج ولايه بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبه الى كل القلوب. الف تحيه لكل زملائنا الكرام، زميلتنا الفاضله طيبه نسرين، خونا الغالي سينابيل ايضا، وكل طاقم مؤسسه اكسجين اف ام يحييكم، وما ننسوش عواطف ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين إف إم. يقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الأحد 23 أوت 2026، نهيرين على المولد النبوي الشريف. إن شاء الله يكون مبارك على الجميع. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أبكاني قول الله عز وجل، ربي قال يا عبدي أنا معك. ربي ديما معانا، ربي ديما معانا في كل حياتنا، وقت نحتاج ربي نلقاه معانا. لازمنا ديما علاقتنا بالخالق تكون باهية، باش ربي يكون معانا في امتحاناتنا في حياتنا. عندك مشروع نشر، مشروع زواج، مشروع خدمة، مشروع قراية، امتحانات، كي تستنزل بربي ربي يبعث في قلبك الطمأنينة وراحة البال. قاصد ربي في طريق مسافر باش تخدمه كذا، قول يا ربي وفقني في السفرة هذه، ويا ربي إن شاء الله ننجح في حياتي، ويا ربي إن شاء الله نكون سعيد أنا وعائلتي وبابا وأمي وزوجتي وصغيرتي. قال هنا ربي يا عبدي أنا معك، ربي ديما معانا. فإن جافوك فأنا حبيبك، يعني حتى كان ما لقيت حتى حد من أحبابك وأصحابك، راه ربي ديما حبيبنا، ديما واقف معانا، ديما يبعث في قلوبنا الطمأنينة والأمل والتفاؤل. وبعد ربي قال وإن أوجعوك فأنا طبيبك. ساعات إنسان يوجع إنسان آخر بكلمة خايبة، بظلم، بسبة، يفك له أمواله، يفك له رزقه، يفك له جزء من الميراث. يعني قالوا وإن أوجعوك فأنا طبيبك، ربي هو طبيبنا، ربي هو ياخذ لنا حقنا، ربي هو عنده كل خير. ولهذاك ربي قال في كتاب العزيز وقت القصة متاع سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدين، وبعد قال وإذا مرضت فهو يشفين. ربي عنده كل الخيرات. وإن تركوك فأنا لن أتركك، حتى حد مثل بيك وحتى حد مساندك وقف معاك، ربي ما يخليكش، أما على شرط تكون علاقتك بربي علاقة متينة، تبعد على المحرمات، تبعد على الحاجات اللي قالك ربي ابعد عليها، وقالك عليها أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رد بالك من كل الأشياء ذيك، رأي خايبة، رأي تضرك في الدنيا والآخرة. فثق بالله وقل يا رب. ديما ثقتنا بربي يزمها تكون ثقة كبيرة برشا، يزمنا ديما عنا أن الثقة في الخالق عز وجل اللي هو النافع وهو الضار. وأيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حديث، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني يتجمعش كل سكان العالم باش يفيدوك بحاجة، ينفعوك بحاجة، ما ينجموا ينفعوك إلا بحاجة ربي مقدرها لك ومكتبها لك. وبعد جات قال له وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو يجتمع العالم الكل باش يضرك باش يلحق بك حاجات خايبة يعني باش يمسوك، قالوا فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. محلها الثقة بيننا وبين ربي عز وجل، أسمع كلامه، ديما نطلب الهداية من الخالق لنحنا ولولادنا، وأيضا كل التونسيين باش نحاول نكونوا باهين مع بلادنا، نافعين للوطن متاعنا، وإحنا على أبواب مولد نبوي الشريف، مولد محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أكدلنا على حسن أخلاق، أكدلنا على الاحترام، أكدلنا أيضا على التعاون بين الزوجين، وأكدلنا كذلك على حب الوطن. وإن شاء الله نكونوا ديما أوفياء لتونس، نكونوا ديما متحابين مع بعضنا، متسامحين، وثيقتنا كبيرة في ربي عز وجل. في النهاية ألف تحية كما قلنا لأخونا الغالي نبيل وزوجته الفاضلة وإخوات أيضا نسرين والدكتورة كذلك أخت نسرين، وربي إن شاء الله يوفق كل مستمعين الأوفياء إلى ما فيه خير البلاد والعباد، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية شخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألفو لايل 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى البولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانش في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

0: احلى صباح على اكسجين فريم. احلى صباح
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين فريم. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: صباح الانوار، صباح الخيرات، تحيه كبيره لكم انتم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا مع دي موجتكم علينا وما كنتوا في الاستماع. مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا توا مع درموشتو على موجتنا. اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. دونك العاده والعواد نقول اللهم اننا نستفتح هذا الصباح بحمدك ونشكرك على نعمه الحياه، نسالك نهارا مباركا تتجلى فيه رحمتك وتيسر لنا فيه كل امر عسير وتكفينا شر ما خلقت وتكتب لنا فيه التوفيق والراحة والرزق الواسع والعافية الدائمة في الأبدان والأديان. اللهم افتح لنا أبواب الخير وتيسير الأمور في هذا اليوم الجديد. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأنفسا مطمئنة ويقينا تاما بك. اللهم اجعل هذا الصباح فرجا لكل ضيق ومخرجا لكل هم. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم أنا نسألك من خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم اصرف عنا كل سوء وبلاء واكتب لنا حسنات تنير دروبنا وتسعد قلوبنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد مع درموشتو علينا. 7:06 موعد جديد من برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. كالعادة والعويد الفقرات الكل تلقوهم معنا موجودين، ما عليكم كان تعدلوا الموج علينا وتسمعونا، اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.

انا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيك يفتح كي الوردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا اما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمه

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس يوسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعت الرمان جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمان جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمان جان تعلن فتح رمان جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية المولد مع البجهاش فرحة الديار العامرة.
8: ألو.
9: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
9: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ.
8: أما مين نبدأ؟
9: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيدا تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: ميديو يصبح النور يصبح الخير. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل, تحية كبيرة لكم المقاعدين تسمعوا فينا. دونك خلينا نحكيوا على حالة الطقس. وشنو حكاية المسجد التونسي للطقس والمناخ؟ تحدث وقال أنه باش تكون فما ارتفاع في درجات الحرارة, وتحدث زادة كيف على موجة الحر المتوقعة. قال أنه فما حرارة قصوى متوقعة في بعض الملاعب التونسية, خاصة بمناسبة خلينا نقولوا احنا إجراء مجموعة من المباريات الرياضية. دونك تحدث على ارتفاع في درجات الحرارة اللي باش تشمل هالملاعب هذه. ولكن زاد كيف تحدث انه باش تكون موجة الحر الطويلة نسبيا, باش نشوفوا درجة حرارة 45 46 47 ربما 48 متوقعة في عدة ولايات. دونك هذه بخصوص موجة الحر. زاد كيف تحدث فما منخفض جوي قادم الفترة الجاية, هذا لا يمنع انه فما قبل المنخفض اللي نحن حكينا عليه وقلنا راه باش يكون معني به شهر اوت اخر معناها ايامات في شهر اوت وشهر سبتمبر. لكن تحدث وقال انه فما طقس حار خاصة اليوم, حرارة اربعينية غير ملائمة للانشطة, خلينا نقولوا احنا نمشيوا للشمس, وزاد كيف خطر على صحة المصطفين الناس اللي باش تمشي للبحر وباش تمشي تعوم. دونك فوالا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة, حذر منه المركز التونسي للطقس والمناخ تحدث عليه في الفترة الفارطة. دونك درجات الحرارة باش تكون مرتفعة, مثلا نقولوا تونس كارتاج باش تكون 35.9, قليبيا 35.6, نابل 35.4, بنزرت سيدي أحمد باش تكون في حدود 35.2, تالا 34.7, مطار نفيذة 34.1, المهدية 33.4, ومطار طبرقة 32.7. باش يكون على مستوى الجنوب الحرارة مرتفعة شوية, مثلا مدنين 42.3, سيدي بوزيد 41.6, قفصة 41.4, الكيف 41.2, وتطاوين 41.2, ثم رمادة 41.1. دونك هذه بالنسبة لدرجات الحرارة في الفترة القادمة. دونك صار الحديث حول ارتفاع ملحوظ باش يكون في درجة الحرارة الفترة القادمة. المعهد الوطني للرصد الجوي تحدث وقال انه باش يكون طقس لحد حار وقليل السحب باغلب الجهات. سيدي كيف يقال فما ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بامطار. وقال انه راهي الحرارة باش تكون في ارتفاع ملحوظ, وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 40 و 46 درجة ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط اللي تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و 39 درجة. كيف بالنسبة للبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل, الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. دونك هذه بالنسبة لحالة الطقس والوضعية الجوية. دونك ولا معنية الحقيقة بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. فما منخفض جوي باش يكون قادم, لكن قبل وذايا باش يكون فما ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة بأغلب الجهات وفما شيلي. دونك درجة الحرارة باش تشهد كما قلنا ارتفاع ملحوظ, وباش يكون معناها باش نحسوها اليوم لحد وزادة كيف غدوة 22 أوت الجيري. هذا يفكم تحدث عليه المعهد الوطني للرصد الجوي. قال ينتظر انه تتجاوز درجات الحرارة المعادلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و10 درجات, خاصة نحكيه على الجهات الغربية لتتراوح الحرارة القصوى بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشيلي, وتكون بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات. كيف يتوقع أن يتواصل ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. دونك ارتفاع ملحوظ باش يكون في درجة الحرارة وتوصل حتى 46 درجة. دونك باش يكون طقس حار كالعادة, والعويد نعود نذكره نشربوا كمية باهية من المياه, نحاولوا نبعدوا على الشمس خاصة إذا كان يكون ما فماش داعي كبير إنه احنا نقعدوا في الشمس. دونك نوصيوا بالقدب القداس سيدة المستمعين سيدة اللي يسمعوا فينا ضرورة إنهم ياخذوا بعين الاعتبار مجمل النصائح هذه, خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة فما زادا كيف كيف الكبار بالسن ديما نتذكروهم بنشربوهم الماء، زادا كيف كيف الصغار برشا في السن ما نمشيوش نعوموا وقت اللي تكون بالحق درجات الحراره مرتفعه، نتجنبوا الخروج مع وقت من 11 حتى للاربع وحتى قبل شويه خاطر تكون الشمس وقتها في ذروتها، نحاولوا زادا كيف كيف نلبسوا مظله وقت اللي نخدموا في الشمس ولا تستنى الظروف ان احنا نخدموا في الشمس. كل النقاط هذه لازم ناخذوها بعين الاعتبار باش نردوا بالنا على صحتنا، ان شاء الله سلامات للجميع. يلا قعدوا معنا، راجعين متواصلين في برنامجكم ماتينال لحد ماتينال للويكاند.

0: فيهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ما لكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: أكسجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلة والقضية تقضات.
8: أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، بش الزقوقو يتعمل على أصوله. مع شميلي ما تخير عليه حتى محل. مع شميلي ريحة المولد بدات.
9: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
10: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
9: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
11: اهلا وسهلا، تحيتنا لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، معدين موجودكم علينا، دونك مرحبا بالجميع. بكري شوي حكينا لكم على حاله الطقس وكيفاش باش تكون، وابرز خاصه زاد توقعاتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. سينو زاد كيف خلينا نمشي ونحكي شويه على الحادثه الاليمه اللي صارت البارح. الحقيقه شفنا برشا مهرجانات البارح اجلت العروض نتاعها على غرار مهرجان مدنين، زاد كيف برشا فعاليات في الجهات، تقريبا الحفلات الكل ألغات البارح الحفلات متاحة تضامنا مع غرق قارب مهاجرين بجرجيس. دونك الفاجعة متاع غرق مركب بجرجيس مازالت مستمرة عملية التمشيط والبحث عن المفقودين، دونك صايرة معناها بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية. دونك العملية هذه صايرة، وكانت تذكر البارح تحدث معنا ودخل معنا سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، تحدث وقال أنه عملية البحث جارية الآن بعد ما تم انتشال معناها زوز جثث تم نقلهم إلى المستشفى الجهوية صادق المقدم بجربة وفق ما فاد به مدير المستشفى طيب التمتام. وفي المقابل يواصل الناجي الوحيد من الحادث تلقي الرعاية الطبية بقسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس، وين تم إيواءه منذ مساء أمس الجمعة بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى وفق مدير المستشفى محمد الغندري. دونك مدينة جرجيس وبن قردان يعيشوا حالة من الحزن والترقب، فيما توافد عدد من الأهالي خاصة من بن قردان إلى ميناء الصيد البحري بجرجيس لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وسط أمل متضائلة في العثور على ناجين. كما تجمع عدد من المواطنين قدام المستشفى الجهوي بجرجيس في انتظار وصول جثامين الضحايا في وقت تتواصل فيه عملية البحث بعد مرور أكثر من يومين على فقدان المركب اللي غادر سواحل جرجيس وبن قردان يوم الأربعاء الفارط. الناجي الوحيد اللي تحدثت معه برشا وسائل الإعلام اللي قال عدى 48 ساعة هو قاعد معناها يعوم باش ينجو، قال إنه المركب كان فيه 15 شخص كانوا أغلبهم يلبسين معناها زتورات متاع نجاة باستثناء خمسة منهم. وقال ونفى أنه الحديث اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود رجل والمرأة متاعه والحامل ضمن الركاب، وقال أنه عدى أكثر من زوز نهارين في السباحة بحثا عن النجاة بعد أن تسربت المياه إلى المركب اللي غرق بعد نحو خمس ساعات فقط من إبحاره. دونك من اللي خرجت الفلوكة عدت خمسة سوايع في البحر وبعد دونك غرقت، خطر تخلي لهم الماء برشا الفلوكة متاحهم حسب ما تحدث الناجي الوحيد. دونك تمكن من البقاء في عرض البحر إلى أن اعترضته باخرة ليبية قادمة من مصراتة في اتجاه ميناء جرجيس، وإن قامت بتسليمه إلى الجهات التونسية قبل نقله إلى المستشفى الجهوي بجرجيس. الحقيقة لحظات يعني مؤلمة برشا قاعد يحكي فيها، توجع برشا الحقيقة، مؤلمة بشكل كبير كيف يحكي ويقول معناها قعد معناها يحاول انه ينجو نهارين كاملين الى ان اعترضته معناها الباخرة الليبية اللي ربي يكتب له معناها حياة وسلمته للسلطات التونسية بعد تم نقله الى المستشفى الجهوي بجرجيس. قال انه رجح انه تكون سوء الاحوال الجوية والحمولة المرتفعة من بين اسباب غرق المركب، وقال انه كان يحمل عدد كبير من الاشخاص الى اضافة الى نحو 18 وعاء من البنزين والمياه. دونك هذا الامر اللي ربما يخلي المركب ينجمش يهز الحمولة هذه الكل متاع الاشخاص. وزاد كيف حاول وذكر شوية تفاصيل الساعات العربية العصيبة اللي قضاها في البحر، وتحدث زاد على محاولته مساعدة أحد رفاقه عبر إفراغ أحد أوعية البنزين ومنحه إياها للتشبث بها أملا في مساعدته على النجاة. دونك تحدث قال أنه حاول ينقذ واحد من أصحابه، حاول أنه يفرغ بدون ويعطيه له، معناها باش يحاول يشد فيه باش ما يغرقش واحد من أصدقائه قدام غرفة المستشفى. وكانوا زاد موجودين زوز، معناها أبوه وأمه الناجية الوحيد، كانوا موجودين قدام مشاعر متناقضة بين الفرح بنجاة ابنهم، زاد كيف كانوا محروقين على مصير بقية المفقودين، خاصة أنه 7 شبان من العائلة كانوا ضمن الرحلة نفسها. دونك يبدو لي فما شكون يعني من نفس العائلة كانوا متواجدين في الرحلة هذه. والد الناجي تحدث وقال أنه القرار متاع ابنه بيخوض رحلة الهجرة غير النظامية بالظروف الاجتماعية، قال الصعيبة والاقتصادية اللي يعيشها عدد من شباب المنطقة، وقال أنه إغلاق معبر راس جدير أثر على مصادر الرزق العديد من أبناء بن قردين، خاصة برشا هم قاعدين يسترزقوا من معبر راس جدير. وأكد في المقابل أنه الهجرة غير النظامية هي تعتبر ما هيش حل، ولكن زيدا كيف برشا شباب اليوم قاعدين يعني في البطالة. في الأثناء كما قلنا نعود نذكر تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين بمشاركة وحدة الحرس والجيش الوطنيين والبحار المتطوعين، بالتوازي مع تجمع الأهالي بميناء الصيد البحري بجرجيس لمتابعة تطورات عمليات التدخل. كما تحولت وحدة أمنية لمدخل الميناء لمواكبة الوضع، فيما تابع والي مدنين وليد الطبوبي رفقة معتمدي زوز متاع المعتمدين متاع جرجيس وبن قردين عملية التدخل وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية ميدانيا. الفجعة هذه تعود تراجع مرة أخرى للواجهة مأساة الهجرة غير الشرعية والضحايا اللي تخلفهم والمفقودين، خاصة في المناطق الساحلية اللي شهدت خلال السنوات الأخيرة حوادث مماثلة خلفت خسائر بشرية موجعة وموجعة برشا. دونك فلا مؤلم الحقيقة الحديث على حول الضحايا هذوما اللي نحكيه على نسبة كبيرة منهم شباب اليوم خاطروا بحياتهم حبوا ينقذوا وضعهم. كما تحدث بو الشخص اللي معناها نجا من حادث الغرق، قال له الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تخلي اليوم الشباب انهم يخرجوا ويخيروا انهم يخاطروا برواحهم على انهم يقعدوا في تونس. في خبر آخر، البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى زيارة غير معنى إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية البسلتية من ولاية القيروان، وفق من نقلته وسائل أعلام محلية من القيروان. ومن المصنع تحول رئيس الجمهورية إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة في إطار متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالمياه والمنشآت المائية. دونك البارح شفنا وعينا زيارة رئيس الجمهورية في إطار وفي وقت تعيش فيه تونس أزمة فقدان المياه المعدنية. اليوم تمشي للحماس تلقاش الماء الكبير، معناها الحجم، تلقى الماء اللي الحجم متاعه صغير. نعم نذكر انه صار تسعير، معناها السعر معناها المياه، دونك الدبوزة الكبيرة بترتين 950، إيترا ونص 850، إيترا 800. في المقابل اليوم ما تلقاش يبيعوها بنفس التسعيرة، تلقاها تتباع بدينار، تلقاها تتباع ب 1200 بنفس الشيء، كما نفس الوضعية، معناها حتى شيء ما تبدل. اليوم لازم الرقابة، لازم تطبيق القانون، وزاد كيف لازم نشوفوا اسكو العطار قاعد يشري فيها بسوم يساعدوا انه يبيعها ب 800 و 850 و 950، والا لا، خاطر هو كيف يهبطها معناها بسوم غالي ويفرضوا عليه انه يبيعها بسوم غالي في الجمله، وقتها الامور ما تقابلش بعضها جمله، خاطر نحكيوا هنا على هامش ربح. دونك اليوم لازم تصير رقابه على مستوى الاطراف الكل. يظل مش مشكل في العطار اللي هو ما يحبش يبيع، اليوم مشكل منه في مسالك التوزيع اللي تبيع بسعر معين واللي تحتكر معناها الماء وما تحبش تخرج، وكان في وقت معين وقت اللي هما يختاروا، وقت اللي معناها يكثر الطلب هم يسحبوا الكميات متاع المياه من السوق ويعودوا رجعوها وقت اللي هم يحبوها، ويحبوا يفرضوا السوم اللي هم يحبوا عليه وقت اللي يفرضوا عليه. زادة كيف على العطار يقولوا له تهبط الجازوز ونهبطوا لك الماء، ما تهبطش الماء والجازوز ما تاخذش معناها المياه. دونك هذه هي المشكلة اللي يعني منها برشا عطارة وتشكيه منها، وصلوها لإذاعة أكسجين فيهم، وإحنا بدأنا نوصلوا أصواتكم الناس الكل. يلا متواصلين معكم في برنامجكم متينا لحد متينا للويكند، وقدوا معنا راجعين ومتواصلين.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم متواصلين معاكم، متواصلين في برنامجكم متينة لحد متينة للويكند. مرحبا بالجميع. دونك عنا بلاغ ضياع معنا لليوم. دونك مراه البارح مع اولادها خذوا تاكسي من باب سعدون وهبطوا في مقبره الشهداء السجومي. المراه هذه نسيت ساك زرقاء في التاكسي، فيها ذهب وفيها ادويه وثائق خاصه. تطلب وتقول اللي يلقى الحقيبه يتصل بمحمد النفسي على الرقم 93-356-424. عاود نذكر 93-356-424. دونك البارح السبت 22 أوت 2026 المرأة هذية مع أولادها خذوا تاكسي من باب سعدون وهبطوا في مقبرة الشهداء السجومي. المرأة تقول نسيت ساك زرقاء في التاكسي، فيها ذهب وأدوية ووثائق خاصة، واللي يلقى الحقيبة يتصل على الرقم 93-356-424. دونك متواصلين معكم في برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند. نسمع أغنية لعمرو دياب، ابتدينا ابتدينا.

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرام حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350

0: عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. معلكم كنت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: تحية كبيرة لكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. دونك باش نحكيو ثقافة، باش نحكيو فن، وباش نمشيو لمعتمدية جميلة برشا، باش نمشيو لمعتمدية غار الملح. دونك باش نحكيو على تحضيرات غار الملح للاحتفال ب خلينا نقولوا احنا موروثها الثقافي والابداعي. دونك اكثر تفاصيل باش ناخذوها مع مدير دار الثقافه غار الملح سي عبد الباقي المباركي. دونك باش نحكيوا على افتتاح الملتقى الدولي للفنون التشكيليه معالم والوان بكنيسه غار الملح. صباح الانوار، اهلا بك سي عبد الباقي، مرحبا.
3: صباح النور، شكرا على الاستضافه والدعوات، التحيه لكم ولكل متابعي اكسجين FM.
2: معتمدية غار الملح غنية برشا بالموروث بالثقافة، دونك لأجل ذلك تحتفل المعتمدية بموروثها التاريخي والثقافي العريق.
3: أيه، احنا يعني عنا الملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان في دورته الثانية اللي يمتد من 21 إلى 26 أوت 2026 تحت شعار من الرماد تظهر الحياة. بطبيعة تظهر هذه تحت شرف وزارة شؤون ثقافية والمندوبية الجهوية للوزارة. يأتي شعار هذه الدورة في سياق التأكيد على دور الثقافة في مواكبة القضايا البيئية. يعني هذا إضطرار الحريق الذي شهده جبل الناظور. حبينا من خلال هذه التظاهرة نوظف الفنون التشكيلية كأداة لحماية التراث ونشر الثقافة البيئية ودعم التنمية المحلية. التظاهرة هذه يعني كانت بمشاركة 5 دول اللي هما تونس والسعودية والعراق والجزائر وليبيا، وعنا مشاركة شرفية من دولة مصر. كان الافتتاح يوم 21 بكنيسة غار الملح، يعني كان 6 متاع العشية. نهار السبت انطلقت ورشات الجداريات بشارع محمد لويز وفي الفضاء الجانبي للكنيسة. كانت عنا أيضا ورشة في فن الحفر للأستاذ عبد الحميد السابوسي. الورشة هذه يعني موجهة للأطفال واليتيمين. نهار الأحد اللي هو اليوم عنا 10 متاع الصباح ورشة فسيفساء تقدير الفنانة التشكيلية الفلسطينية نزهة كيف.
2: وإن شاء الله وقتاش باش تنطلق اليوم الورشة؟
3: اليوم 10 بساحة الاستقلال بوسط مدينة غار الملح.
2: يعني مفتوحة للعموم الورشة؟
3: الورشة هذه موجهة للأطفال.
2: باش تخي بيان.
3: اليوم 9 عنا 9 متاع الليل عنا سهرة الفنانين بالقشلة، تكون شهادات ونقاشات حول تجارب الفنانين الضيوف. نهار الاثنين 24 أوت الـ6 متاع العشية عنا مرسم بالميناء القديم موجه لكل الفئات العمرية. 9 متاع الليل يكون عنا تقديم كتاب نبوءات المينيرفا للأديب سامي الساحلي. تقديم الأستاذة كريمة بن مسعود، هذا يكون بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح. نهار الثلاثة عنا 8 متاع الصباح زيارة مؤثرة لأبراج غار الملح. وبش يكون العشية مع الأربعة صالة زيارة جبل الناظور ومقام السيد علي المكي.
2: أكيد أكيد.
3: وعنا الاختتام بش يكون إن شاء الله نهار 26 أوت 10 متاع الصباح بش يكون بفضاء المعرض اللي هي كنيسة غار الملح، بش يكون تكريم الفنانين والشركاء وإطلاق ميثاق غار الملح للفن والبيئة مع الإعلان عن محور وشعار الدورة القادمة. تقريبا هذه مجمل الفقرات المؤسسة للبرنامج.
2: تخي تخي بيان، دونك ان شاء الله بالتوفيق ليكم. الملتقى هذايا كما حكيت انت تحت شعار من الرماد تزهر الحياه، خاصه زاده كيف كيف نحكيه على الحريق اللي مرغزمه صار مؤخرا في الجبل بغار الملح، واعتبرت انتم هل تظهر هذه ستكون ربما رسالة للفن وللحياة انه رغم كل شيء ستتواصل الحياة وسيزهر ان شاء الله جبل الناظور بمعتمدية غار الملح. شكر كبير ليك سي عبد الباقي المباركي مدير دار الثقافة بغار الملح، شكرا ليك على كل التفاصيل اللي قدمتها اليوم. دونك نحكينا على مهرجان غار الملح، دونك الملتقى الدولي للفنون التشكيلية بكنيسة غار الملح، نحكيه على تحت عنوان معالم وألوان تحت شعار من الرماد تزهر الحياة. دونك حكيت الإدارة متاع الملتقى هذية أنه شعار الملتقى من الرماد تزهر الحياة هو خصوصية كبيرة كما وضح سي عبد الباقي، يقال أنه مرتبط بما حكينا شهدته المنطقة من أثار الحريق اللي طال جبل الناظور، ليأتي الفن هنا بوصفه فعل مقاومة للجمال أمام أثار الدمار ورسالة أمل تؤكد أن الإبداع قادر على تحويل الألم إلى طاقة إيجابية والرماد إلى لون والذاكرة إلى عمل فني نابض بالحياة. دونك كيف كيف يمثل الملتقى مناسبة لإبراز العلاقة المتينة بين الفن والمكان والتأكيد على أهمية استثمار الفضاءات التاريخية والطبيعية في تنشيط الحياة الثقافية، وكيف كيف زاد أهم نقطة دعم السياحة الثقافية لأنه معتمدية غار الملح مازالت باش تكون إن شاء الله دائما يعني مشعة و يعني نقولوا احنا وجهة البرشا ناس يحبوا يزوروا معتمدية غار الملح ويستمتعوا بها، يستمتعوا بالجمال متاع معتمدية غار الملح الجميلة. وقدوا معنا في الاستماع راجين ومتواصلين برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
3: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: مرحبا. النقابة التونسية لأطباء التجميل أعلنت عن قروب صدور كراسات الشروط اللي تنظم مراكز طب التجميل في تونس في بلاغ صادر نهار الجمعة 21 أوت 2026. يقولوا هذا سد الفراغ التشريعي ومكافحة الممارسات العشوائية. دونك تهدف كراسات الشروط الجديدة تحمي المرضى، تنظم القطاع وتميز المختصين، قصد الفصل بوضوح بين أطباء التجميل المرخص لهم وبين مراكز العشوائية غير القانونية. هكا يتحدث البلاغ. دونك هكا تحدثت نقابة الأطباء شنو هي الحكاية وعليش هالاستنكار هذايا اللي جاء من نقابة الأطباء، خاصة أطباء التجميل، خاصة بعد ما شافوا أنه فما برشا مراكز اليوم قاعدة تقوم بحقن، معناها حقنات للوجه، سواء فيلر بوتوكس اللي هو اليوم بطريقة عشوائية. اليوم طب التجميل يتدخل على الخط، وخاصة نقابة تقول اليوم ماهوش معقول بالكل وإحنا نسمح بهذا يصير اليوم في تونس. معناها وجوه الناس ماهيش لعبة، هذه حاجة خطيرة برشا، لازم تصير عبر مختص أكيد اللي هو يكون طبيب التجميل فقط حصرا لا غير، وإلا طبيب الجلدة هو اللي يكون يعرف ويفهم ميكانيزمات الجلد والجسد بصفة عامة. اليوم ممنوع منعا باتا أنه يقوم أي شخص سواء عنده عيادة تجميل العناية اكسترا يقوم هو بحقن مجموعة الحقن ذيك للتجميل. دونك تحدثت النقابة وحكيت في بلغ لها ودولته برشا وسائل الإعلام، تحطت على اللي صاير في القطاع واستنكرته بصفة كبيرة. دونك أعلنت للنقابة التونسية لأطباء التجميل عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أنه كراسات الشروط تعد تقدم بارز باش يمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وباش يسد الفراغ التشريعي اللي أدى للكثير من الفوضى، كما تمكن كراسات الشروط من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز اللي تمارس خارج الإطار القانوني. كيف النقابة ذكرت أن المعركة هذه اللي خاضتها لم تكن ضد مهنة أو أشخاص بعينهم، إنما كانت معركة من أجل سلامة المرضى ومن أجل جودة العلاج واحترام القانون. ولفتت إلى أن طب التجميل هو اختصاص طبي قائم الذات ويستوجب تكوين طبي ومهارات خصوصية. كيف زادا لازم تكون فما تجهيزات مطابقة، ولازم ما شكون يعرفها، وفما معرفة بالتعقيدات وخاصة بالقدرة على التكفل بالمريض في حال وقوع حادث الله يقدر. دونك شفنا ملغزمه هو راهو برشا ناس يكون يستبعدوها ويشوفوها، يقولك أكيد براتيكمون أي حد باش يحط حاجة في وجهه أكيد باش يمشي للطبيب، لكن فما اليوم برشا ناس مشيت البرشا معناها أشخاص ما همش معروفين في المجال وما همش معناها متمكنين من اللي يعملوا فيه، وشفنا للأسف صارت أخطاء طبية كبيرة برشا في العمليات هذه متاع التجميل. برشا فيهم مشاو إلى ناس ما همش مختصين كما قلنا, ما همش أطباء تجميل وإلا أطباء جلدة. دونك بينت النقابة أن اعتراف السلطات بالإشكاليات هذه يعتبر تقدم, وأكدت أنها باش تواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل أنها تضمن تطبيق القرارات اللي باش يقع اتخاذها على أرض الواقع, وحتى يمارس طب التجميل داخل إطار آمن ومقنن يحترم المرضى. الموضوع دي اللي مشدد عليه برشا نقابة الأطباء التجميل, وحذرت من أنه أي شخص أي مواطن لازم يمشي كان لي حصرا لطبيب تجميل وإلا طبيب جلدة اليوم, ويعطي الثقة متاعه المطلقة للطبيب اللي يكون متمرس ومتكون, وخاصة زادا كيف قاري برشا سنين بعد الباك, اليوم يعرف كيفاش يتصرف مع كل جلدة مع كل شخص, ويعرف كيفاش يتدخل, خطر اليوم الله يقدر حاجة بسيطة على الأخر تنجم متأدي لمالوغوزمون كوارث. دونك خلينا نمشي ونرجع شوية نحكي على الطقس. مازالت التحذيرات متواصلة منذ قليل مع هذا الرصد الجوي, قال ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعطيات الجوية المتعلقة بالتقلبات المرتقبة خلال الأيام المقبلة والصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم لحد 23 أوت 2026, وخلال يومي الاثنين 24 و3 25 أوت ارتفاع ملحوظ يتجاوز المعادلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و10 درجات. من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي, في حين تكون بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات خلال الأيام القادمة مع تواصل ظهور الشيلي, ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال ساعات الذروة القادمة. فوالا دونك هذا هو آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي, يقول أنه أبرتير من الجمعة الجاية باش تتواصل موجة الحر وتنتهي نهاية الأسبوع القادمة, يعني متواصلة حتى نهاية الأسبوع القادم أبرتير إن شاء الله من نهار الاثنين باش تكون موجودة ومعنية درجة الحرارة, خاصة زادة كيف اثنين ثلاثة باش نشهدوا ارتفاع ملحوظ يتجاوز المعادلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و10 درجات. دونك في العادي باش يكون أقل حاجة 42 وأكثر حاجة 47 بأغلب المناطق, فما زادة كيف الشيلي, في حين زادة باش تكون بين 37 و41 درجة إذا كان نحكيه على المناطق الساحلية, وكيف كيف زادة المرتفعات. دونك باش تكون مستمرة الأيامات القادمة الأجواء الحارة وسخانة باش ترتفع بأغلب الجهات, وشي اللي زادة باش يكون موجود الردو بينا نسي سروحنا خاصة ساعة الذروة, نسي سروحنا الردو بينا إذا كان معناش حاجة معناها أكيدة تخلينا نخرج وما نخرجوش, بربي الكبار في العمر والصغار زادة في السن نحاول الردو بينا عليهم ما نخرجهم مش الوقت ذاك, خاطر قد يكون اختار عليهم على سلامتهم على صحتهم. نعاود نذكر ونقول نشربوهم كمية باهية من المياه, خاصة الكبار في السن ديما نذكروهم انهم يشربوا الماء, يشربوا الماء حتى اذا كان هو شرب قد يكون شرب ولكن ربما بتعرفوا بفعل معناها التقدم في العمر معناها ما عادش يتفكر انه هو شرب ولا ما شربش, وحتى الاحساس انه هو معناها عطشان ما عادش ينقص عنده الشخص كيف يكبر في العمر. دونك مهم برشا انه احنا نذكر روحنا ونذكر الناس اللي معانا والكبار في السن وكيف كيف زاد الصغار وخاصة زاد كيف كيف الحياة ونات. إذا كان عنا بلاصة معناها نجم نحطو فيها ماء نظيف, وخاصة زادة كيف كيف يكون بارد نحطوها للحيوانات في بلاصة نظيفة ينجموا يشربوا بها, خاطر هما زادة كيف كيف يحسوا كيفنا ويعطشوا كيفنا ويحسوا بالسخانة. إذا كان زادة كيف كيف عندك بلاصة فيها ظلم يسالش فيها بس خلي لقطاطس الكلاب اللي يكونوا معناها متاع اللي يكونوا معناها في الحومة ولا في الدار واللي هو معناها يظلوا في البلاصة هذيك, لأنه بالحق درجة الحرارة في أوقات الذروة نحكي من 11 حتى للأربعة راهي ترتفع بشكل كبير وتضر برشا الحيوانات وتضر الأشخاص والناس اللي قاعدة تخدم في الشموسات. إن شاء الله ربي يعينهم الناس الكل, إن شاء الله ربي يوفقهم, وإحنا باش نقعدوا معاكم باش نتبعوا معاكم لحظة بلحظة ونحاولوا زادة كيف كيف إن ونسوكم. نقعدوا معنا في الاستماع, رجعنا متواصلين.

0: always wanted to tell you. Since the very first day I saw you, I love you.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا معاد الموجته وعلى موجتنا. تحية كبيرة ليكم وما قاعدين تسمعوا فينا. دونك العادة والعادة نحاولوا ديما ركزوا على مختلف الأنشطة الرياضية اللي تتقام في ولاية بنزرت وما جاورها، وتكون مؤثرة من قبل مجموعة من الجمعيات. دونك اليوم فرحانين باش نحكيو على نشاطات جمعية اسمها جمعية إيفازيون. دونك الحقيقة تقوم بعدة أنشطة، كيفها المشي في الماز، كيف برشا رياضات أخرى. اليوم عملوا دورة تكوينية في أنقاذ الغريق، بدأت من الستة، باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل مع الدكتور منير عبيدة. صباح الأنوار، مرحبا بك دكتور.
2: صباح الخير عواطف، صباح الخير أكسجين، صباح الخير أحلى مستمعين مستمعي الأكسجين، مرحبا.
1: تحية كبيرة ليك دكتور، مرحبا بيك. دونك برشا أنشطة تقوم بها جمعية إيفازيون، تنحكيو عليها إن شاء الله بأكثر تفاصيل، لكن خلينا قبل كل شيء نحكيو على خلينا نقولوا النشاط اللي صار اليوم، وهي دورة في إنقاذ الغريق. مهمة برشا دكتور الدورة هذه، لأنه اليوم للأسف قاعدين نشهدوا في حالات الغرق اللي قاعدة تصير في الشواطئ متاعنا. ربما عدم الدراية اليوم يأخر عامل الإنقاذ متاع الغريق، مهم برشا أن تكون الدراية هذه موجودة عند المصطفين اليوم، وتكون موجودة عند الناس الكل، خاطر نستحقوها كدورة تكوينية.
2: صحيح، هو نسبة الغرق قاعدة في ارتفاع مع الأسف السنوات الأخيرة في العالم وفي تونس وحتى في بنزرت والولاية متاع بنزرت. وهذاك علاش الجمعية رأت أنها تثقف وتكون المنخرطين بتاعها في أول حاجة أكدنا على الوقاية، وثم عملنا بعد يعني هنا دورة تطبيقية تكوينية للصغار والكبار، والحمد لله كان عددها أكثر من المنخرطين بتاعنا كانوا حاضرين. وعملنا انسيميلاسيون بتاع عن غريق، كيفاش الطرق منعوه من نخرجوه على البحر، وزاد ثم الحالات زاد متاع الانعاش متاع يعني نقول الاسعافات الاوليه. أيوه. حتى وصول الحمايه المدنيه. كيفاش نخرجوا الغريق من الماء، وبعدين كيفاش نتعاملوا معه بكل حنكه وبشويه بشويه. واذا كان ثم حالتين، الحاله انه الغريق ما يتنفش وما هوش واعي وما فماش حتى النبضة متاعه ما هوش محسوسة، هنا كيف تتعاملوا معاه في حالات هنا نجم نقول في فنظرية أنه يزمنا أول حاجة اللي يهمنا هو يعني نكونوا متضامنين، يعني هنا تطلب شكون يجي يعاونك، تطلب الحماية، توريهم المكان اللي احنا موجودين فيه بالضبط. نحاولوا نخرجوا الغريق، يعني مش كيف فما طريقتين كيفاش نخرجوا الغريق من البحر. ماذا بينا اذا كان واحد ما يعرفش يتبع يرمي للغريق اي حاجه، يعني حتى عصا ولا بل ولكن العوامه ولا

0: وي باش نخرجوه هكا طوا طوف النجاة نجبدوه لليابسة وهنا باش نحطوه في بوزيسيون تنقول عليها واللي يعرف يسبح بالكدا يمشي للغريق ويحاول ياخذوا من تالي ما ياخذوش من وجهه على خاطر ينجم يجسده ويكبش فيه الرقم في الرقم نتاعه ولا في كرومته وينجم لا سمح الله يغرقوا ذلك.
1: اي برشا تفاصيل برشا تفاصيل احنا دكتور دكتور نحن برشا تفاصيل تسمع فيها دكتور
0: باش نعملوا اذا كان ما هوش
1: انا مش دكتور منير عبيده قاعد يسمع فينا الالي دونك نرجعوا له دكتور عبيده لحظات مع الفاصل الشهري ثم راجعين متواصلين معكم في برنامجكم ماتينال لحد زاد كيف باش نكملوا نسمعوا مجموعه النصائح مع الدكتور منير عبيده خاصه زاد باش نرجعوا على دوره تكوين وانقاذ الغريق وخذوا معنا في الاستماع راجعين متواصلين. امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلا كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 858 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي، حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
1: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
1: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تي باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم رجعنا لكم بعد الفصل الاجهري دونك كنا نحكيوا مع دكتور منير عبيده حول الدوره التكوينيه اللي قامت بها اليوم جمعيه ايفازيون اللي من خلالها يحاولوا انهم يعلموا كيفاش ينقذوا الغريق دونك دكتور مازلت معنا اهلا وسهلا مرحبا دونك خلينا نكملوا نحكيوا على شنو الاساسيات اللي طرقتوا لها في الدوره كنت حكينا لازم ليك تشوف الغريق لازم تحاول تنجده إذا كانت ما تعرفش تعوم لازم ترمي له أي حاجة سواء حبل عصا المهم تحاول أنك تنقذه في البداية وبعد كيف يكون في الشط تولي فما عمليات أخرى
3: صحيح دونك احنا ديما الأساسي هو الأكسجين دونك نحاولوا حتى من اللي نبدأ نقضوه ديما نخرجوا له فراسه من الماء هنا باش يتنفس الأكسجين راه أساسي لكل أعضاء الجسم مخصوصا للمخ وللقلب والجهاز التنفسي وغيره من الأعضاء دونك ينفع الشط يعني نحطه على مكان يار على اليابسة ساقي يعني هنا نجيو على الجهة اليمنى نتاعو ونحاولوا أول حاجة نحكي نشوفوا الوعي نتاعو نسألوه بعض أسئلة شنو اسمك وين تسكن قداش عمرك ولا نعطيه بعض أول مرحل عينيك أمض عينيك بكليمين نتأكدوا من الوعي كانوا جاوبنا معناها الوعي موجود وكان ما جاوبناش يعني الوعي مفقود اللي وراء حاجة أكثر نفس الشيء بالنسبة للتنفس هنا نشوفوا القبض الصدري متاعه يطلعوا يقبض معناها فما تنفس ونقربوا الخد متاعنا قريب من الأنف متاعه ونشوفوه ما فهمش هواء يخرج هنا على الخد متاعنا إذا كانوا يتنفس حاجة باية وإذا كان لا سمح الله ما فماش تنفس تولي حاجة أكثر خطورة ونتأكدوا من النبض موجود النبض خصوصا في الرقبة هذيك الكاروتيد نثبتوا هذا ومن بعد واحد من اللي هما من الحضور يحاول يعمل يطلب النجدة من 198 الحماية المدنية ونقولوا لها وين احنا موجودين بالضبط والحالة متاع الغريق وانا تنظام باش نقوموا بالإسعافات الأولية كما قلنا يلزم منقذ ويلزم معاون للمنقذ هنا باش يقعد من الجهة اليمين للمنقذ أول حاجة ياخذ سهيق كبير وبعد يحاول قبل كل شيء يلزم يسكر الأنف متاع الغريق وهنا ويحلوا فمه بالطبع وينظفوا بالطبع ويبدا هيك نسميه احنا لبوش ابوش يعني فم لفم يطبق الفم نتاعو كامل على الفم نتاع الغريق وياخذ شهيق كبير شاقة وبعدين يعمل زفير دونك هنا يعمل على الاول اول مره يعمل 5 مرات شهيق ومن طول يتفقد الصدر نتاع الغريق باش يلزم كل نفقة الصدر نتاعو باش يتحرك بالطبع هنا وبعدين بالتناوب باش يجي دور المعين او المعينة اللي هي بالراحة اليدين نتاعها تجي في القفص اللي هو السترنوم في ما يعني في بين الحلمتين هنا ويتبدأ تنزل من صفة عمودية من الفوق إلى الأسفل يعني بتكون ماشية العمود الفقري بضغطة متوسطة يعني تحت 5 سنتيمتر ما تكونش قوية برشا الخطر لا سمح الله تنجم مثل الليكوت متاعه وإلا خفيفة اللي ما تعندهاش وعيليا مش تعمل 30 مرة وبعدين يولي بالتناوب نفختين يعني شهيق وبعض زفير في الزر الصغير او الغريق وبعدين 30 مره وهكذا نحاولوا قبل ما توصل الحمايه المدنيه ان شاء الله نفيق الطير بتاعنا ينفوا ولا الغريق اذا كان فيقناه هنا نحطوه نسميه احنا PLS PLS هي البوزيشن لاتيرال دي سيكوريتي يعني هي وضعيه الامان يعني هنا كنت وريت لهم كيفاش نتعاملوا وكيفاش نحاولوا نقلبوا في اوضاع اورو لي لي نوايي بفصل عنه بعد نصرفوا شويه البوم نتاعه وننسوا شويه على راسهم نتاعه هذه ونشطوه في اريحيه بعد ما كملنا نغطيوه على خاطر يجي يبرد بعد ما نغطيوه توت الحمايه المدنيه باش ياخذوا هنا في كل الحالات راهو باش نهزوه وفما الحالات اللي هو واعي ويتنفس وكل شيء هنا نتعداو ديريكتومون للبيالات هذه يعني بوزيسيون لاتيرال دي سيكوريتي يعني وضعيه الامان وهكاك سهلنا على روحنا ولكن في كل الحالات حتى اذا كان الغريق واعي هنا ديما ننقلوه بعد للمستشفى باش هكاك على خاطر تنجم تصير لا سمح الله مضاعفات هنا نراقبوه لمده ساعات في المستشفى اذا كان الحاله نتاعو طيبه يخليو سينو باش يقوموا بعض الفحوصات منهم فحص غازات الدم وربما بعض صور بربي كل شيء يكون بشويه بشويه وخصوصا الركبان على العمود الفقري نتاعو خصوصا هذاك لو راسيس سيرفيكال لا سمح الله ما نتعاملوش مع الراس بشويه بشويه هذا اساسي قدرة الله الأمور تتعلم ليه كما قلت لك نغطيوها وهذيك هي دونك العملية بسيطة إن شاء الله الأسبوع الجاي باش نعملوا لهم تمرين يعني كاين اختبارات باش نشوفوا اللي هما حضروا في الدورة هذه باش يجاوبوا باش نعطيهم زادا ربما دي ديبلوم اللي هما شاركوا في الدورة شاركوا ونجحوا في الدورة التكوينية هذه هي دورنا في الجمعية نحاولوا أن كل عضو وكل ممبر في الجمعية هذه يعاونها الجمعية هذه كما قلت لك اللي هي فتية ولكن والحمد لله الجمعية قاعدة تنور في بنزرت وحنا في بنزرت تقريبا 10 جمعيات الجمعية هذه الهدف نتاعها هو تكويني تثقيفي وخصوصا رياضي دونك هي مشغولة خصوصا للمنافسات على خاطر في الرياضة هذه يقوموا بعديد من المنافسات على النطاق الجهوي القومي والدولي دايور الجمعية هذه رغم اللي فرنسا هي اللي بدات الرياضة هذه وبعدها جابتنا لهنا البنزار في عام 2014 ولكن قمنا بعديد الدورات وحتى دورات دولية وعندنا رئيس الجمعية سي الحبيب الخليفي اللي هو نورنا وشارك في ثلاث تظاهرات في فرنسا وفي الجزائر والحمد لله يعني وفي تونس بالطبع وهذا اكثر من ثلاث ميداليات دونك نورنا ودائرة المجموعه الكل فيها عديد الابطال هو مش ابطال في الرياضه المشي في الماء فقط ولكن هما احنا سورتو الجمعيه نتاعنا مركزه على الشباب
2: خلينا نتعرفوا شويه على
3: 50 سنه هنا عملنا نتائج ممتازة في عديد الدورات الوطنية وزيد حاجة أخرى اللي عملنا أبطال نشهر عملنا دائرة جمعية الأمل في الكاراتيه عند أبطال اللي هما تبعين الفريق القومي التونسي والحمد لله الرأي متاعنا يرفع فيها عملنا مثلا الوليد أمين الدوادي اللي هو مشارك في المنتخب الوطني عندنا شكون اللي في الكيك بوكسينج عندنا شكون في الجيمناستيك عندنا شكون في كرة القدم عندنا شكون اللي هو مختصين حتى في الرياضة دوك عندنا برشا شباب اللي هما قاعدين منورينا مأثرين بالشباب هذوما اللي هما الحمد لله وليدات باهيين ويحبوا الرياضة للرياضة منضبطين وزادة عندنا في أعمار متقدمة شوية أما الدور نتاعنا احنا في الجمعية هذه بالخصوص هي المباريات والتقدم والمشين ديما القدام ان شاء الله فما عديد الجمعيات اللي هي موجوده في بنزرت اللي تلاقوا حتى عندها دي جروب نتاع مباريات وعندها دي جروب نتاع نسميو احنا نتاع الفريد نتاع الزال اللي هما حتى الكبار على خاطر ما تنساش اللي الرياضه هذه اللي هي فتيه تو بدات في عام 2006 وكما قلنا في دنكيرك يعني في شمال فرنسا ولكنها جات البنزرت من عام 2014 وعندها عديد المزايا الصحية انه تشد كل اعضاء الجسم، على خاطر هنا العضلات الكل تخدم. وهنا الرياضه هذه تتمارس كيف تشتاء وكما قلنا لكل الاعمار. دونك هنا اللي عنده حتى مشاكل نفسيه يتحسن، هذيك الكآبة والكل تمرض عليك، على خاطر يقول بحر يقول شيخة، ولا يقول بحر يقول شمس فما فيتامين بي، ولا يقول يقول بحر يقول فما هرمونات، هرمونات السعادة أكل سيروتونين والدوبامين وغيرهم، دونك الأوكسيتوسين زادة، دونك عديد الهرمونات اللي تنشط وتخليك في فورما. والرياضة هذه عندها قوانين، وإحنا قاعدين نتدربوا بطرق علمية بعد الإحماء، عن عديد الإكزرسيس اللي نعملوهم اللي باش يطوروا هنا كما قلت لك الرياضة هذه باهية من الناحية النفسية، باهية زادة من الناحية اللوهرال، هذوك اللي عنده هذاك اللي عنده ريم ولا أوتيت والكل هنا البحر الكل اللي هو فيزيول، هذا البحر اللي توسوس الملح والكل، وفي عديد الأملاح المعدنية وديزانونيات اللي هما ينشطوا البدن، دونك وارال زادا عندهم مشاكل في الضغط الدموي او مشاكل قلبية زادا كيف تتحسن على خاطر الدورة الدموية تتنشط هنا بالمشي في الماء. زادا بالنسبة للرياضة هذه برشا يبعثونا زادا هذاك اللي عندهم ارتراز ولا عندهم هنا مختصين في العظام ديما يبعثونا، اللي عنده ارتراز اللي يقولوا له البرد هذاك على خاطر الرياضه هذه، والبحر هو رفيق بالعظام، واللي الوزن نتاعك كي تبدا في وسط الماء يوصل الماء حتى للزر يوصل ان اللي يكون 100 كيلو يولي 20 كيلو فقط ظاهريا، يعني 80% نتاع البدن هيك البوستيد الرشيمات هنا تتحسن. نفس الشيء كما قلنا العضلات الكل تخدم، وهذاك علاش العضلات باش تتقوى، وهنا زاد حاجه باهيه نفس الشيء هيك الجلده هيك ربما تهرم او غيره نتاع الجلده باش تتشحط الجلده باش يولي ديما نظاره في الوجه وفي البدن. نفس الشيء كما قلنا اللي عنده الدوالي هيك نسميهم لي باريس، هذوما الكل يمشوا على رواحهم على خاطر فما الدورة الدموية باش تتحرك. عديد الأمراض اللي تداوى، دونك البحر هو رفيق بالمفاصل واللي يقوي كل زاد هاك العضلات الكل، ويبدا الإنسان ديما ناصب. دونك هنا نداء خصوصا توا للشباب بالنسبة لجمعيتنا، نحبهم يجيو يجمو يتصلوا بيا شخصيا ولا لهنا أوقفنا موجودين وراء الخراس في سيدي سالم قريب البقعة، هنا مؤطر البقعة ونظيفة ومورها واضح بعدنا على كالنفايات نتاع ماري المغيرو لهنا. الحمد لله نصف زادة في البحر نتاعنا من الأنشطة نتاعنا أنه ديما نحطوا السواحل نتاعنا نظيفة، نتعاونوا الناس الكل، عندنا قيادة ممرن والناس الكل تخدم في كل جو، وزاد حتى النشاط الترفيهي عنده دور. هاوكا تشوف كل نهار حفل بعد الحصه التمرينيه نقوموا نعملوا هذاك اللي نسميوه احنا الاستديوجيني مع بعضنا، وفي اجواء تفاعليه ساعتهم نعملوا رياضات اخرى. احنا بدينا جدد وهذه اولى زاد في رياضه المشي، ولينا زاد نعملوا السباحه، خاطر السباحة أساسية دايور أساسية، أنا نحب الناس الكل تتعلم السباحة كبار وصغار، على خاطر خصوصا احنا مدينة ساحلية، دونك نحبوا الناس الكل تسبح، دونك خصصنا حصة يوم الأربعاء وحتى في آخر الحصة ساعات نعملوا تمارين للسباحة، وفما عندنا زادة اللي يشاركوا في سباقات الجن. دونك هنا كل هذا يحاول يشارك ويعاون الجمعية اللي هي إن شاء الله تبقى في اللحمة الناس الكل تحب بعضها، الناس الكل تحب الرياضة، وزاد احنا راهو تعدينا الجهويات وهنا قاعدين نقوم زراعات بدورات هكا نسميو احنا أميكالا كودية، والحمد لله فما عديد الجمعيات راهي في بنزرة عندنا تقريبا 10 جمعيات، أما في الجمهورية كما السواحل تقريب نصف الجربة، يعني هنا عديد الجمعيات على السواحل.
2: أكيد كيف نحكي على الأنشطة تاع جمعية إيفازيون دكتور اللي حكيت لنا عليها، خاصة إذا تحدثنا على رياضة المشي في الماء وأهمية الرياضة هذه مع دكتور منير عبيدة. إذا قبلها أعطانا نصائح قيمة كيفاش نحاولوا ننقذوا الغريق، لأنه مهمة برشا النصائح هذه، نستحقوها بالكدي بالكدي في وقت اللي يكون فيه برشا ناس اليوم في حالات متاع يصير لهم غرق متاع شخص يكون معاهم، دونك تكون مشكلة كبير برشا ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا. دونك الدكتور عطانا مجموعة من النقاط الأساسية كيفاش نتعاملوا مع الغريق. شكر كبير للدكتور منير عبيدة، شكر كبير ليه كان معنا اليوم من جمعية إيفازيون، عطانا كل النصائح كل النقاط الضرورية كيف حكينا على رياضة المشي الأساسية، ووصى كل المستمعين السادة المستمعين الكل كبارا وصغارا إنهم يمارسوا رياضة المشي، وخاصة المشي في الماء لأنه مهمة برشا وعندها فوائد كبيرة كبيرة برشا على خاصة الصحة النفسية على الصحة الجسدية وغيره. شكرا لكم أنتم على الاستماع، قدوا معنا رجعين ومتواصلين في برنامجكم متينة لحد متينة الويكاند. أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أوكسيجين أف أم. معليكم كانت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
2: في راني مي اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
3: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انتي ما تستحقش برودوي، انتي لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
9: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بنوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
10: ألو
11: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
10: شكون معايا؟
11: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
10: اما مين نبدا؟
11: بدايه من اوميغا فورماسيون.
5: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زيدا تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، متواصلين معكم برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند. نعود نذكروا السادة المستمعين ونوصيهم خاصة بعيد على منطقة التحذير والتهويل للأمور أنه ارتفاع درجة الحرارة. احنا نحبوا جست نوصيكم باش تردوا بالكم على رواحكم، وخاصة إذا تبعدوا على معناها الحرارة متاع الشمس. إذا كان ما فماش داعي أنكم باش تخرجوا نأجلوها الخرجات خاصة البريود القادمة، وزادة كيف كيف اليوم، لأنه المعهد الوطني للرصد الجوي تحدث في عدة نشرات وقال أنه فما ارتفاع في ملحوظ في درجات الحرارة بالنسبة للكبار في السن. ساعات اللي يكون خروجهم أحيانا غير ضروري وما هوش معناها كما قلوا فيها معناها لازم أو يستوجب أنهم يخرجوا، دونك يحاولوا يقعدوا في الدار. إذا كانهم زادة عندهم كيف كيف أولادهم يحاولوا أنهم يخليهم في الدار. إذا كان عندهم حاجة يستحقوها يحاولوا هم يوفروا لهم من غير أنهم يخرجوا برا ويتعرضوا لدرجات الحرارة وحرارة الشمس اللي كما حكينا قلنا أنها نعاودوا نذكروا أنها باش ترتفع. دونك خلينا نعاودوا نذكروا الناس اللي التحقت بينا توا ابارتير من اليوم لحد وزاد كيف كيف الاثنين والثلاث، ارتفاع ملحوظ يتجاوز المعادلات في درجات الحراره. دونك باش تكون بطبيعه الحال الفارق باش نحسوه بين 6 و10 درجات. دونك من المنتظر انها تتراوح درجات الحراره القصوى بين 42 و 47 درجه باغلب المناطق، فما كيف كيف ظهور الشيلي في حين تكون بين 37 و 41 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات. التوقعات تشير أنه فما استمرار الأجواء الحارة، درجة الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات خلال الأيامات القادمة مع تواصل ظهور الشهيلي. الموضوع هذا يستوجب توخي الحذر خاصة خلال ساعات الذروة والردبان على رواحنا ونسيس رواحنا ونسيس الناس العزيز علينا. نعود نذكر ونقول سامحوني الناس الكبار في السن نشربوهم ديما الماء، الصغار الحيوانات زادة كيف كيف نلبسوا مظلة نسيسوا رواحنا، وخاصة زادة نحاولوا نبعدوا على الشمس بارتير من 11 حتى للأربعة متاع العشية. لحظات مع الفاصل الأشاري متواصلين معاكم في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32

0: 30 دينار و900 الفاكره ب 35 دينار و900 اما الصدره المرقيز الهامبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي وسيريس ماركت مدخل العاليه ملك المونة على 22 712 499 والا 24 407 252
1: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات كلمونا على 55 64 36 43
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
3: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055
4: وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد زقوقو من محل تجميلي تختار مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد عصيدة زقوقو البوفريوة بيستاش الكاكاوية الجنجلان والزينة الفيكي والحلوى الكل موجود ما تضيعش وقتك بين المحلات ديريكسيون جميلي والقضية تقضات أسواق مدروسة جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله مع جميلي ما تخير عليه حتى محل مع جميلي ريحة المولد بدات
5: راديو أوكسجين

0: أنا عواطف العون نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العون نجيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: أماش الفنان كبير برشا يحبوه توانسة الكل، كيقول يحبوه توانسة الكل مش مبالغة، غير قليل وانت تلقى فنان بالحق يحبوه توانسة بالشكل هذي. نحكي على المبدع الفنان الكوميدي الله يرحمه سفيان الشعري، اللي البارح عمل 15 عام من اللي توفى نهار 22 و 2011، عن عمر ناهز 49 عام إثر أزمة قلبية مفاجئة. هو يعتبر أيقونة من أيقونات الكوميديا في تونس، وحفر اسمه في قلوب المشاهدين بشخصيته الطريفة. منش باش نقولكم على أبرز أعماله أو أبرز عمل لي خاطر تعرفوه الناس الكل، نحب نحكي شوية على الأعمال اللي ما تعرفوهاش وربما نتنسيوها شوية واللي ماهيش معروفة برشا، كما منام التعروسية 2001 في دور بائع الورد، لوتيل 2004 في دور ستوك والناس الكل تعرفوه، سفيان شو البرنامج التفاعل اللي قدمه على قناة تونس 7 من 2009 حتى 2010، زي كيف كيف عنده أعمال مسرحية كما الماريشال 2005-2006، كوميدينو 2009، سعدون 28-2009 2010، زاد كيف كيف كان محب للرياضة ومارس الرياضة في الشباب متاعه والعب ضمن فرع الرجبي بالنادي الإفريقي. دونك فنان كبير برشا يحبوه التوانسة الكل، زاد العمل كيف كيف البارز ليه نسيبتي العزيزة اللي شارك في أول جزئين منهما أحسون 2010 و2011، كان آخر جزء شارك فيه قبل ما يتوفى الله يرحمه وينعمه. زادة كيف كيف كنت تفكر زادة عند عزيز اللي كانت معروفة برشا، وسوبرات عزيز اللي معناها كان محبوب برشا العمل ومازال يتعدى طوع الوطنية الثانية وحبيناه برشا. دونك ما غير ما نسمي العمل زادة البارز اللي هو شوف لي حل دور الأسبوع اللي حبيناه ناس كل توانسة الكل في الدور، ومازال طوى جسكا منتنا برشا ناس ما تفطر وما تاكل وما يحليلها معناها بالحق القعادة لما تحط شوف لي حل. كمية الدفء الرهيبة الحقيقة في مسلسل شوف لي حل أو سيت كوم شوف لي حل، سلسلة الهزلية اللي أشهر معناها على في تاريخ تونس، اللي هو تقمص فيها دور أسبوعي وحقق من خلالها نجاح جماهيري منقطع النظير، بدأت 2005 وفات 2009. نقش نسموت إكستري صغير الدور من أدوار اللي مثلهم أسبوعي شوف يشوف لي حل سفيان الشعري. دونك وراجعين ومتواصلين.
3: ولا قول انت ديجا من عند ربي.
2: دونك ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. دونك هذا يا الاكستري اللي تقريبا الناس كل يتفكروا وقت اللي اسبوع يخلط وشرب معناها الحرابش نتاع عزه كيفاش خوه معناها حاول يخوفه برشا. دونك ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويظهر لي التوانسه تلموه ما حبوش ينسوه، ديما يحاولوا يتفكروه في شوف لي حل، وديما يحاولوا يتفرجوا في السلسلة ذيكا تلفصوا ان يحسوه نزل موجود وعايش من خلال سلسلة شوف لي حل، السلسلة الأشهر نعود نقول في تاريخ تونس اللي الحقيقة حققت نجاح رهيب ورهيب جدا، وقليل وان تلقى سلسلة أخرى قادرة على انها تحقق النجاح هذايا اللي حققته سلسلة شوف لي حل. فوالا دونك حبينا اوماج صغير لذكرى وفاة الفنان الكوميدي سفيان الشعري، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. شكرا لكم انتم على الاستماع، قدوا معنا راجعين ومتواصلين.

0: تفكر في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيف ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام. خاطر ما بتعرف ولا الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لقينا الشي يجري في الدم والناس معاها تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131

تلفون اسمها بعد شوية. سينون جينا بلغ من عند زملائنا انقطاع التيار الكهربائي بشارع 7 نوفمبر ببنزرت والمناطق المجاورة ليه من الساعة 9:42 دقيقة لحد اللحظة هذه. دونك الانقطاع لمفاجأة بطبيعة الحال التيار الكهربائي في شارع 7 نوفمبر وأكيد الأحياء الكل المجاورة ل 7 نوفمبر. دونك تقريبا كل ما ترتفع درجة الحرارة كل ما يصير تنبيه أنه فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. لو نرجعوا لسياسة القصان والقطع الفجئي للتيار الكهربائي، الموضوع ذا اللي أرهق برشا برشا مواطنين، تقريبا ربما قد يكون في برشا مناطق الانقطاع هذية الدوري للتيار الكهربائي. وستيك زدك كيف تحطت وقالت انه في اوقات معينين وقت اللي يكثر الضغط على التيار الكهربائي تضطر الى قطع التيار الكهربائي. دونك على مجموعة من المناطق، وكنا تحدثنا وحكينا على المناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي. تحطت ستيغ وقالت انه فما يعني من اسباب القطع هي تحقيق التوازن بين الانتاج واستهلاك الكهرباء، لكن اليوم وقت اللي نحكيه على مصالح الناس تكون معطلة هذه الحقيقة يولي مشكل ومشكل كبير برشا. دونك الرجاء التفاعل مع المناطق اللي حسميناها وحكينا عليها وارجاع للتيار الكهربائي. دونك هذه هو الحقيقة المطلب اللي ديما يتكرر من عند المواطنين والمواطنات وقت اللي نحكيه على انقطاع فجئي للتيار الكهربائي. نوصيكم بطبيعة الحال انكم تردوا بالكم اذا كان عندكم الكتريسيتي الكتروميناجي موجود في الضوء، نحاولوا نوحنا اي حاجة معناها تكون موجودة في البريز نحيوها، خاطر المشكل مش في القصان، المشكل في الرجعة. وقت اللي تكون الرجعة قوية برشا تنجم تهلكنا برشا ماتريال ودايغ برشا ضروا من الانقطاع المؤخر للتيار الكهربائي اللي ضر لهم الحقيقة تلفز كليماتيزور زادا كيف يضر لهم معناها الماشينة لافي كل شيء تقريبا معناها الضر بفعل انقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. ويكون أكثر معناها خسائر شفناها اللي هي الأرواح اللي مالوغوزمون الناس اللي توفيت بفعل انقطاع التيار الكهربائي وقت اللي يكون شخص مريض برشا حالته استعجالية وتتطلب معناها الأكسجين ويصير القطع هذية بتاع التيار الكهربائي يولي الحقيقة مشكل كبير برشا يستوجب التدخل العاجل. وزاد كيف لازم التفاعل مع حالات الناس. لازم اليوم وقت اللي نحن حكينا وقلنا انه حسب ما تحدثوا مجموعة من الخبراء انه الصيف متاع 2027 قد نشهد فيه موجات متاع حرارة، مهم برشا انه احنا نحكي وعلى الفترة اللي داخل اللي هي خريف وشتاء نحضروا رواحنا للصيف، خاطر أرواح الناس ماهيش لعبة، تتحملوا مسؤوليتكم فيها. خاطر اليوم وقت اللي تبدأ في بالك وعلمك لازمتك تحضر روحك، عندك تقريبا 6 شهور ولا أكثر، ولا أكثر من 6 شهور معناها 7 شهور 8 شهور لازمتك تحضر روحك فيهم، مش قا روحك حاضر في الصيف، خاطر تعرف ما استهلاك قوي برشا في الصيف باش يصير. وخاصة زاد اليوم فما أرواح متاع ناس، من ناس تتنفس بالأكسجين، فما ناس تستحق معناها لاباغي معناها نيسيسير بالنسبة ليها. دونك القطع هذايا راهو يأثر على حياة الناس، مانيش باش نحكيو على تلفزة تحرقت ولا فريجيدير، نحكيو على حياة ما فماش أغلى من حياة الإنسان. فمهم برشا بالحق اليوم إنه نحضر رواحنا من توا، ما نقولوش ما في بالناش، ما نقولوش ما جاش البانة، نحضروا رواحنا. لازم خدمة استباقية خطر الصيف هذا سيبون تراتا تعدى، دونك اوت شرف على النهاية. ان شاء الله ما نشهدوش حرارة معناها قوية اللي تستوجب اللي يصير القطع الدوري للتيار الكهربائي في سبتمبر واكتوبر. سنو مهم برشا الحقيقة انو احنا ناخذوا بعين الاعتبار بطبيعة الحال مختلف المطالب اللي يطالبوا بها المواطنين في مختلف الجهات. اليوم وقت اللي تحكي لي على انقطاع متاع تيار كهربائي بشكل معناها فجئي من غير ما تراعي معناها حياة الناس ووضعية الناس، واليوم زادا مهم برشا نوحنا نتوجهوا للفوتوفولتايك. اليوم لازمتنا نستغلوا الطاقة اللي عطاهنا ربي، نستغلوا الشمس نستثمروها، خاصة أهم كلمة نستثمروها مش نستغلوها، لأنه يعني اليوم مشكل كبير برشا وقت اللي تكون عنا. بالحق احنا في تونس عنا ما شاء الله الشمس بشكل كبير ومناش قاعدين نستثمروا في الطاقة الشمسية. اليوم مناش قاعدين نعاولوا على الطاقة الشمسية باش تحللنا برشا برشا مشاكل قاعدين نعيشوا فيها بشكل يومي
في تونس. دونك مهم برشا يصير بالحق التنظيم نتاع الشيء هذايا. نورمالمون ستيك هي اللي تركب معناها دي جونكتور دو سيكوريتي باش تضمن حياة الناس. واليوم زادا كيف نتجنبوا كل المشاكل اللي شفناها، خطر بالحق شفنا كوارث وقت اللي يتسكر معناها أسانسور على عبد وهو معناها يعني تلقاها بالحق ما يحملش ولا ما ينجمش ولا بنمبخت، معناها مش بالضرورة يكون شخص معناها حالته الصحية صعيبة، يعني أي شخص ما يتحملهاش، يعني لازم يرجع الضوء باش الشخص ذاك ينجم يهبط ويخرج. فهذه مشكلة كبيرة برشا تستوجب بالحق تدخل عاجل، والأغلاط اللي عشناها الصفاتية نتعلموا منها ما عاش نعيشوها معناها في الفترة القادمة، خطر مشكل كانت تقعد تتعاود. معناها اليوم أي حد عنده بطيمة عنده عمارة لازم يكون عنده سيستيم دو سيكوريتي موجود في البطيمة متاعو، سيستيم دو سيكوريتي موجود في الأسانسور متاعو اليوم باش يضمن سلامة الناس، خطر مشكل كبير برشا إنه معناها حياة الناس ولات ببساطة معناها في خطر، يعني حد طالع في أمان الله في أسانسور في عمارة ماشي بشي عادي طالع لداره يتسكر عليه، معناها يتسكر الضوء يقص الضوء يتسكر عليه الأسانسور ألا وعلى مقتش بشي يرجع. نحكيه على أوقات طويلة برشا يقعد فيها بالحق الضوء بش يرجع، نجم يكون عنده تليفونه في يده، نجم يكون تليفونه تسكر طيح شارج، نجم يكون ما فيهوش فلوس بش يكلم عائلته ويعلمهم. دونك على وعلم شنو بش يصير فيه الشخص ذاك، فما نلعبوش بربي بحياة الناس، ردوا بيننا ونخذوا بعين الاعتبار. لازم اليوم بالحق استيكت لازمها تتحمل المسؤولية الكاملة، خاطر أرواح الناس ماهيش لعبة، خاطر ما هوش معقول تحكي لي تقول لي الله غالب قص الضوء هو في الأسانسور، الله غالب قص الضوء هو حاطت الماكينة متاع الأكسجين قعد ساعة ساعتين ما رجعش بعد الله غالب توفى. هي قضاء وقدر نعرف وهذه حاجة ربي، ولكن زادة تحس ما فماش حاجات استباقية قاعدين نحضروا نحميوا في حياة الناس، واليوم خايفين على الناس وخايفين على صحتهم، وعنا صحة الناس وسلامة الناس أولوية، فهذا راهو مشكل كبير برشا. وقت اللي الدولة ما تخممش في ناسها راهو مشكل كبير، ما عادش بالحق المواطن ولا يقبل الحاجات هذية. يعني عشناها ربما نكون قل ينقولوا نوعا ما أول مرة، لكن ما عادش المواطن يقبل الهفوات والأغلاط، خطر نورمالمون نكون عنا وفي بيننا ونعلم وعنا الدراية الكافية انه باش تعدينا صيف قوي. معناها خبراء المناخ والطقس من قبل يحذروا من ظاهرة النينيو اللي باش تكون قوية وباش نشهدوا فيها موجات حر قوية برشا. دونك اكيد نسكل في بالها نسكل تحذر الرواحة، اليوم ما عادش بالحق قابلين حتى غلطة اليوم تصير في الماء في الناس في المال في الناس اللي عندها بالحق مشاريع كبيرة تعطلت وصارت خسائر كبيرة. معناها جراير القصان متاع الضوء الناس مزادت تخلص فيها الطو، يعني اليوم سمتنا نحذر رواحنا وسمتنا نوريه كهيبة الدولة انه الدولة تحذر روحها تعمل معناها خطوات استباقية قوية برشا باش نضمنوا ما عادش نعيشوا هالداء هذايا اللي عشناه في الصيف هذايا والمأساة اللي عشناها في الصيف هذايا. مانيش باش نحكي على حاجات معناها بسيطة، يعني تتعود انا نحكي لكم على ناس معناها ارواح مشيت، ونحكي على زادة كيف الدويات معناها خسروها ناس، ونحكي على شكون معناها خسر موطن شغل وخسر معناها الخسير في المشروع متاعه. فماذا بينا ما عادش نشوفوا هالمشاكل هذه ونحضروا رواحنا، حضروا رواحنا ديما بطريقة استباقية، ديما نعملوا دراسة واستراتيجية وخطة. فوالا دونك خلينا نمشي ونعطيوكم قبل ما نختموا الصيدليات اللي بشكون مفتوحة إن شاء الله اليوم لحد في الويكاند على مستوى مختلف المعتمديات في ولاية بنزرت. دونك باش نمشيو لغار الملح، الصيدلية المفتوحة بغار الملح اليوم هي صيدلية السراج شارع بورقيبة قرب مركز البريد. زادة كيف تلقاو صيدلية سمية عبد المؤمن على الطريقة الجهوية عدد 69 قدام جامع القرية. نمشيو لبنزرت الشمالية نلقاو صيدلية مشرقي نفزي ذكرى، دونك تلقاوها نهج برج الشرش حي الأندلس، صيدلية الخميري الغريبي الحفيظة شارع فرحات حشيد، صيدلية البحيرة عزوز زهير تلقاوها شارع الأمير عبد القادر 19 بنزرت
بوقطفة، دونك هذه على مستوى بنزرت الجنوبية، بسمحوني بنزرت الشمالية، دونك هذه هي الصيدليات المفتوحة. نمشيو لمعتمدية أوتيك، تلقاو صيدلية سونيا الأجري حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي، صيدلية الهام البجاوي حرم بوهالي شارع 14 جان في أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية 337، الرابطة بين أوتيك وراس جبل 337 مفتوحة بالنهار يومي السبت والأحد، وصيدلية الليل بحي الهضاب على طريق الوطني عدد 8 اللي تربط بين تونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. شكرا لكم على الاستماع، هكا كنا وصلنا لنهاية برنامجكم متينا الأحد متينا الويكاند. مرسي بكل اللي قبل كل اللي رفقتني اليوم، شيخ فتح البيفز قبل مكالمتكم الهاتفية، لسرين برهمية في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في الأمان. أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند. أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. معليكم كانت تبعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: في رنين إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنين يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.

0: GMV ديما فما جديد. التوينسا اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gmv.com.
1: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانوجين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بخوني شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو بوانيغ، والدو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
3: ألو
9: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
9: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
3: اما مين نبدا؟
9: بدايه من اوميغا فورماسيون.
4: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: مساء الخير، مساء النور، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تحية طيبة لكل مستمعين ومتابعين على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين اف ام. مستمعين في كل مكان، في ديارهم وقت الفطور، بعد الفطور مع كويس التاي، في سياراتهم وهم مروحين، وخاصة خاصة خاصة نحب نقدم تحية خاصة لسواق سيارة الأجرة، لسواق الوجات التاكسيات، الناس هذوما اللي من أكثر الناس ربما يتابعوا فينا ويحبوا إذاعة أكسجين فامة. كنت نهار الجمعة حكيت على سائق تاكسي أخونا مراد، وتحية مرة أخرى لصديقنا مراد، ومن خلاله هو تحية كبيرة برشا لسواق التاكسيات، برشا سواق تاكسيات عرضوني، يحبوا حتى هما يتذكر أسمائهم في الإذاعة، يحبونا نحكيوا عليهم، متابعين متميزين لإذاعتنا ولمختلف برامجنا، يحبوا الناس الكل ويحبوا الأصوات الكل اللي موجودين في إذاعة أكسجين فام. من خلالهم نحب نقدم لهم تحية كبيرة وكبيرة برشا، ونحب كيف كيف نقدم تحية كبيرة لجارتي أختي فاطمة، متابعة كبيرة لإذاعة أكسجين فام، وقالت لي هشام سميني في الإذاعة، هاني قلت عليك أختي فاطمة، إنسانة طيبة برشا، إنسانة رائعة برشا، كما قالت لي سميني أم بلال، صديقنا بلال نتمنى له كل خير. ومن خلال أختي فاطمة إلى كل فاطمة في تونس، كل امرأة في تونس، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في الأسبوع الفارط، المرأة التونسية اللي قاعدة تقدم في الكثير الكثير من أجل رقيها الوطن متاعنا تونس الحبيبة. ما نجمش نتعدى من غير ما نحكي على اللي صار في بنقردان، شبابنا اللي توفاهم الله، الله يرحمهم، ونقدموا من خلال إذاعة أكسجين فام تعزينا لأهالي الشباب هذوما. نعرف الموقف صعيب وصعيب برشا، ومهما أحكينا على المبررات إلا أنه ما نجموش نلقاو أي مبرر غير أنه نترحم على شبابنا، وإن شاء الله يا رب نلقاو الحلول باش ما نخليوش شبابنا يمشي في هالثنية هذية اللي بصراحة ما نشجعوا عليها حد. مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، ما نضحيوش بحياتنا، ما نضحيوش بفرح عائلاتنا بينا، لأنه ممكن برشا نخسروا حياتنا. لطف على شبابنا، وإن شاء الله يا رب نتجاوزوا هالمحنة هذية، ويتجاوزوا أهالينا في بنقردان هالمحنة هذية، وشبابنا يلقى الحلول، ودولتنا تلقى الحلول من أجل حل مشاكل شبابنا. كالعادة نبدأ برنامجنا بالتشنشينة متاع العادة. تشنشينتنا ما نعرفش نراها، ما هي صعيبة برشا، شنو تقول التشنشينة؟ التشنشينة متاعنا متاع الأسبوع هذا تقول: خضرة بجنب حمرة ما بين العواد مسقفين، هذا قول عبد الصمد، ما يعرفوه كان العارفين. نعاودها مرة أخرى: خضرة بجنب حمرة ما بين العواد المسقفين، هذا قول عبد الصمد، ما يعرفوه كان العارفين.
2: طلعت شنشينة مع موجة الصيف،
1: طلعت شنشينة، إن شاء الله نلقاو تفاعل من متابعينا على أكسجين اف ام، سواء في الاتصال المباشر أو من خلال موقع الإذاعة على أكسجين اف ام، أكسجين تونيزي، ونحاول نطلعوها. نعاودها مرة أخرى، مرة أخيرة: خضرة بجنب حمرة ما بين العواد المسقفين، هذا قول عبد الصمد، ما يعرفوه كان العارفين.

0: داير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف الصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي.

0: Max Energy by Max Protection. Spécialisé. فالطاقات الفوتوضوئية. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. Mais la fiche تستنى. أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين. وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055
2: وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد عصيدة سكوكو البوفريوة بيستاش الكاكاوية الجاجلين والزينة الفيكي والحلوى الكل موجود ما تضيعش وقتك بين المحلات ديريكسيون جميلي والقضية تقضات أسوان مدروسة جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله مع جميلي ما تخير عليه حتى محل مع جميلي ريحة المولد بدات

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: من نص نهار المساعتين رجعنا لكم مرة أخرى. الوقت توا 12:40 دقيقة، يعني مادي ساعة غير أربعة. نمشي مع أولى فقراتنا طرائف وغرائب.
0: طرائف وغرائب مع موجة الصيف.
1: طرائف وغرائب، مجموعة من الأخبار الغريبة والطريفة. نبدأ بالخبر الأول. في عام 1907 شاب نمساوي هاوي للرسم يطلب الالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة في فيينا، لكن لجنة التحكيم ترفض الطلب متاعه مرتين بحجة أنه موهبته يمكن يلقاها في الهندسة المعمارية ومش في الرسم. وفاته فلوسه مسكينة الطالب هذايا وعاش في الملاجئ. هذا الطالب اللي ترفض المطلب متاعه للالتحاق بكلية الفنون الجميلة هو أدولف هتلر. زعم لو تقبل المطلب متاعه وقرأ في هالكلية هذية، أنا نتصور كان التاريخ البشرية يتغير، مش تاريخه هو برك. قبل إقلاع سفينة تيتانيك عام 1912 قرر إداري خرج بتنحية الضابط الثاني ديفيد بلير، نحوه وعينه ضابط آخر مكانه. لكن المشكلة وين؟ مشكلة ربما غيرت تاريخ كامل، غيرت مسار رحلة تيتانيك، غيرت الأحداث ككل. بلير غادر السفينة ونساف يجيبوا مفتاح خزانة المناظير المقربة، كل منظار المقرب اللي يستعملوه باش يشوفوا من بعيد. مفتاح الخزانة هذه نساها بلير وغادر السفينة. طاقم المراقبة قضاء الرحلة دون مناظير، وعندما لمحوا الجبل الجليدي بالعين المجردة كان الأوان قد فات. بمعنى أنهم لو كانت المناظير موجودة وكان ديفيد بلير قعد في خدمته أو أنه تذكر المفتاح ورجعه، ربما كانوا يستعملوا المناظير هذية وكانوا ربما يشوفوا الجبل الجليدي من البعيد وكانوا ياخذوا الاحتياطات اللازمة ومنعوا السفينة. لكن هذا ما صارش، مجرد تغيير الضابط، مجرد نسيان مفتاح الخزانة اللي فيها المناظير عنده خلى هذا الكل يصير. ربما تقول لي يشنو المشكل، كانوا ينجموا يكسروا الخزانة ويجبدوا المناظير. هلا غالب هما ربما ينسيوا في كل وقت ذلك باش يفكروا في الموضوع هذايا، كهو الغفلة تصير وصارت أحداث سفينة تيتانيكا. في عام 1799 كان ثم جندي فرنسي اسمه بيير بوشار يشرف على ترميم جدار قلعة قديمة في مدينة رشيد في مصر، ومن شدة التعب متاعه استند أو اتكى على حجر صلب يحتوي الحجر هذه على نقوش بثلاث لغات مختلفة. انتبه، ثبت، شاف، ليتضح فيما بعد أن الحجر هذا هو حجر رشيد اللي بواسطته وقع فك شفرة اللغة الهيروغليفية، وبالتالي استطاعوا قراءة التاريخ الفرعوني القديم من خلال اكتشاف اللغة هذه. الصدف ساعات تعمل وساعات تكون مناسبة لبناء تاريخ باهي وساعات تكون فرصة خائبة لبناء تاريخ سيء. في عام 1974 فلاح صيني اسمه يانغ زيفي يحفر مع أصحابه في بير، يفركسوا على الماء بطبيعة الحال بيش يسقيوا أرضهم. في لحظة اصطدمت المجرفة متاعه الفاس متاعه بحاجة فخارية هكايا، شاف عمل إذا بهم يكتشفوا جيش تراكوتا الأسطوري. جيش تراكوتا الأسطوري هذا يتألف من 8000 جندي من الطين مدفونين منذ عام 2000 قبل الميلاد، باش يصبح الفلاح هذا بصدفة من أشهر الشخصيات في العالم. صدفة أخرى لكن هذه فيها فايدة شخصية ماهيش فايدة عامة. في 6 أغسطس عام 1945 استيقظ الياباني نسوتومو ياماغوتشي متأخر، قام مؤخر بالتالي ما نجمش يلتحق بالقطار اللي باش يهزه الهيروشيما. التأخير هذايا خلاه يكون واحد من الناس القلائل جدا اللي يمنعوا من انفجار القنبلة الذرية على هيروشيما. من الصدف ايضا انه سافر الى ناغازاكي ويعيش احداث القنبلة الذرية الثانية اللي هبطت في ناغازاكي، لكن ربي اراد له النجاة مرة اخرى. في عام 1897 فتاة تدعى زونا هيستر سجلت وفاتها وكأنها وفاة طبيعية، لكن أمها مشات للأمن وقالت لهم لا بنتي ما ماتتش بوفاة طبيعية وإنه زوجها هي قتل بنتها. لهنا ربما في ظاهر الحكاية تبدو عادية، لكن اللي مش عادي انه الام اكتشفت انه زوجها قتللها بنتها في حلم. نعم حلمت وشافت رؤيا انه زوجها هو اللي قتللها بنتها، فمشيت بلغت، اخذوا رجال الامن بعين الاعتبار الحكاية متاعها، وبعد ابحاث كثيرة تأكدوا انه بالحق زوجها هو اللي قتل بنتها. في صحراء أتاكاما في تشيلي اكتشفوا العلماء انه الارض هذه ما نزلتش عليها قطرة مطر مدة 400 سنة. تصوروا انه هناك قطعة ارض على الكرة الارضية هذه الكل 400 سنة ما نزلتش عليها قطرة ماء، وهي صحراء أتاكاما في تشيلي. تعرفوش ان النملة، مش اقولها بالعربية الفصحى لهنا، لا تغط في نوم عميق، ما ترقدش نوم عميق كيف باقي الحيوانات والكائنات، بل انها تاخو غفوات قليلة وقصيرة زمنيا. ربما بش يفجأكم الرقم، تاخو اكثر من 250 غفوة في النهار. ايش بقى فيه نهار اذا تاخو فيه 250 غفوة في النهار؟ لكن اللي ربما ما نعرفوش انه كل غفوة في تعملها النملة لا تتجاوز عدد ضئيل جدا من الثواني. وكان تلاحظوا انتو ما كي تشوفوا احنا مستعمرة النمل، لاحظوا انه ديما في حالة السنفار، ديما حركة في في في في مستعمرة النمل. هذا علاش؟ لان النملة تقريبا ما ترقدش وديما فايقة، وحتى كان غفات تغفو ثواني معدودات وتقوم. معلومة تهم العسل، واعتقد انها معلومة معروفة عند الكثير. علماء الاثار في المقابر الفرعونية القديمة القوا اثر لعسل يعود تاريخه لالاف السنين للحضارة الفرعونية، لكن الغريب انهم اكتشفوا انه هالعسل هذا رغم مرور الاف السنوات ما زال صالح للاستهلاك. هذا يأكدوا علماء انه العسل هو المادة الوحيدة اللي ما تفقدش صلوحيتها في الاستهلاك، لانه عنده تركيبة كيميائية فريدة ونسبة رطوبة منخفضة تمنع نمو البكتيريا فيه، بالتالي يبقى ديما صالح للاستهلاك. يعني ما نجيوش احنا بعد عام ولا اثنين يوه الحكة العسل هذه فزت، طيش لا رأي ما تفسدش، والعسل عمره ما يفسد. تعرفوش لوحة الموناليزا؟ أكيد أكيد أكيد برشا ناس يعرفوها لوحة الموناليزا، لكن اللي سهل أن يسأل منين جابت الشهرة الكبيرة متاعها؟ لأنه ثبت تاريخيا أنه قبل 1911 لوحة الموناليزا ما كانتش عندها شهرة كبيرة بالكل، هي لوحة كيف باقي اللوحات الفنية المتميزة صحيح، لكن ما عندهاش الشهرة هذه. شهرتها جات انها تعرضت لأغبى وأذكى سرقة في التاريخ. لوحة الموناليزا تعرضت للسرقة من طرف موظف إيطالي بسيط يعمل في المتحف في فرنسا يدعى إن شاء الله نقول اسمه فينسينزو بيروجيا. فينسينزو دخل المتحف في يوم الإجازة متاع المتحف بملابس العمل البيضاء متاعه، خلى العمال بعده مشى للوحة فكها وحطها تحت إيده وخرج بها وروح. وين يخبيها؟ يخبيها تحت الفرش متاعه، وقعدت في البلاصة هذيك لمدة سنتين، والشرطة تفركس والأبحاث قائمة والعالم مقلوب يفركسوا على لوحة الموناليزا ويني. ومن وقتها أخذت شهرة لوحة الموناليزا لأنه الناس اللي مشوا وزاروا المتحف باش يشوفوا مكان الموناليزا الفارغة وهي ما هيش موجودة وقتها مازالت مسروقة ما يعرفوش وين، الناس اللي مشاو باش يشوف مكان الموناليزا الفارغ ربما أكثر من الناس اللي مشاو باش يشوفوا لوحة الموناليزا وهي موجودة. هذا تاريخيا ثبت. أخينا عاد موقعنا مخبي اللوحة تحت الفرش متاعه لمدة سنتين، يقولك سيبت الحس وما عاش بش يفركسوا عليها، خرجها ومشى بش يبيعها اللي في متجر للمقتنيات الثمينة واللوحات وغيره. وأول بطبيعة الحال ما شافها صاحب المتجر بلغ الشرطة وتم القبض على السرقة. اليوم كي باش نبعث رسالة أكيد أول شرط من شروط بعثين الرسالة هو أنك تحط فوق منها الطابع البريدي التمبري. كيفاش دورت فكرة الطوابع البريدية؟ تعرفوش أنه قبل في القرن التاسع عشر كان الشخص اللي يتلقى الرسالة، اللي يتلقى مش اللي يبعث، اللي يتلقى الرسالة هو اللي يخلص معاليم بعثين الرسالة. وهذا خلى برشا ناس فك الفترة هذيك كل واحد يجيه رسالة ما يحبش يقبلها، يقول لك لا ما عينيش تجيني رسالة وزيد نخلص عليها والله أعلم شنو فيها. دونك برشا ناس ولو يتجنبوا انهم يقبلوا الرسائل اللي تجيهم، وهذا بطبيعة الحال تسبب في مشكل. قالوا الحل المصلح البريطاني رولد او رولاند هيل، رولاند هيل اقترح اولا انه دفع مراسيم الرسالة تكون عن طريق السيد اللي بعثها، ثم المعاليم هذه والمراسيم هذه تكون قليلة. لكن كيفاش باش نعرفوا ان الرسومات هذه دفعت ولا ما دفعتش؟ اقترح انه لصقوا قطعة ورقية على اكل الرسالة هذيك باش السيد اللي يجيه رسالة ما يرفضهاش ويقبلها، لانه وجودك القطعة الورق فوق الرسالة يثبت انه الرسومات دفعت. ومن هنا جت فكرة الطابع البريدي من خلال فكرة رولاند هيل، ماك القطعة الورقية الصغيرة اللي كانت تلصق على الرسائل. وفي عام 1840 المملكة المتحدة تصدر أول طابع بريدي رسمي يحمل صورة الملكة فيكتوريا. بطبيعة الحال بعد نجاح التجربة البريطانية الكثير من الدول البرازيل وغيرها تبنت الفكرة وظهرت فكرة الطوابع البريدية. تعرفوش انه في كوريا الشمالية ممنوع لبس الجين الازرق؟ يعني يشدوا واحد لبسوا الجين يكرفتوه. علاش قلت لي امل؟ لانه بالنسبه لهم الجين يرمز الى الامبرياليه الامريكيه، وتعرف العلاقه الطيبه بين قوسين بين كوريا الشماليه والولايات الامريكيه المتحده. أه قبل ما نكملوا نمشيوا للبيبا.
0: ترايف وغرايف مع موجة الصيف.
2: مع جي ام في ديما فما جديد. للتوينسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gmv.com.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملافيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
6: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشه هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
7: ينعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
10: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: Radio Oxygène FM. موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين أف أم من نص نهار المساعتين.
1: ترايف وغرايف مع موجة الصيف.
2: رجعنا لكم مرة أخرى. توا الوقت مدي ساعة و 13 دقيقة. مازلت عنا الأخبار الغريبة والطريفة. الآن برلينا زوجة الملك هنري الثامن لوحظ أنها كانت تلبس القفاز بصفة مستمرة ديما صيف وشتاء. زوجة الملك هنري الثامن ديما تلقاها لابسة الجواندويت. زعما علاش؟ لأنها كانت تخفي إصبعا سادسا من يديها، كان عندها في إبن يديها إصبع زيت. الملكة فيكتوريا أمرت برش شوارع مدينة كوبرينغ الإنجليزية بماء الكنوليا البارفان احتفالا بزيارتها هي والبرنس ألبرت لها عام 1845. كليوباترا، وما أدراك ما كليوباترا؟ ملكة مصر كليوباترا كانت إذا تحبها كتفتح الشهية متاعها تاكل قطعة من البطيخ هكا مفوحة بطرف ثوم. والناس كما يعشقون مذاهبه. كاترين العظمى، كاترين الملكة كاترين كانت إذا تحب تدخل الروح البهجة هكا وتفرح وتضحك وتعمل جو تعايت الخدمتها وتقولها دغدغني من سقاي. إيه نعم، يدغدوها مساقيها تقوم تضحك فيه تبدل جوها وتشيخ وتعمل جو. وكانت معروفة إنها تشرب في إفطارها 5 أكواب من القهوة. ماري تيريزا إمبراطورة النمسا كانت من أسعد الأمهات. أعرف لأنها كانت أم لستاش ولد وبنت، وبعدش كي كبروا كان منهم من بينهم زوز أباطرة وثلاثة ملكات. لوليا بولينا زوجة قيصر القيصر كاليجولا كانت مغرومة بالثياب وباللبسة، كانت ترتدي أثواب لا يقل ثمن الواحد فيها 200,000 دولار بأسعار اليوم بطبيعة الحال، إضافة إلى عقد اللؤلؤ الذي كان ثمنه 3,500,000 دولار. زوجة بيدرو الأول ملك البرتغال اغتالها أحد الأفراد، فلما أصبح زوجها ملكا خرج جثتها من القبر ونصبها على العرش وقال لشعبه أنها ملكة البرتغال، فأصبحت أول ملكة تحكم شعبها بعد وفاتها.

0: الملكة مارغريت ملكة النمسا زوجة فيليب الثالث رفضت أنها تستلم هدية قدمها لها أصحاب مصانع الجوارب الحريرية عليش زعمة. وأكثر من هذا وبختهم شدة على الهدية متاحهم ولولا تدخلات كانت ربما عاقبتهم زعمة عليش، لأنه معروف أنه الملكة مارغريت كانت تكره ساقيها النحيفتين وهما جايين يعتيوا فيها في جوارب حريرية وكأنهم فكروها بساقيها النحيفتين. كليوباترا مرة أخرى ارتقت عرش مصر بعد وفاة والدها بطليموس الحادي عشر. معروف أن كليوباترا تزوجت أخاها الأصغر بطليموس الثالث عشر بناء على وصية والدها. كليوباترا بعد إيش تزوجت رجلين من أشهر زعماء أوروبا في ذلك الوقت، زعماء روما. الأول هو يوليوس قيصر عام 47 قبل الميلاد، والثاني هو مارك أنطونيو عام 41 قبل الميلاد. أخبارنا مازلت متواصلة برشا برشا برشا، عنا أخبار وقاعدين ربما نختار في بعض الأخبار. مثلا إيزابيل ملكة النمسا كانت لا تنام إلا بعد ما تلف وسطها بمنديل مبلل بالماء، لأنها كانت تعتقد أن المنديل هذا هو سر نحافة خصرها. آخر أخبارنا اللي نذكرها مع أخبارنا الطريفة والعجيبة، ثم عادة في الهند يقوم بها الهنود وهو إلقاء أطفالهم حديثي الولادة من أحد أعلى جوانب المعابد اللي تزوج فيها الأبوين. يقوم البو أو الأم برمي الطفل من الأعلى ويلتقط بطبيعة الحال أشخاص آخرين في الأسفل يحملون قطعة من القماش يرمي ولادهم من أعلى، وذلك كطقس ديني من شأنه باش يحفظ أولادهم في المستقبل. نمشي مع الموسيقى
1: ترايف وغرايد مع موجة الصيف.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: وجد صيف معي شم جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى. بصراحة الوقت معاكم سريع وسريع جدا بالحق. يعني تقول عدينا درجين تتلفت القروحك عدينا ساعة ونص تقريبا أو أكثر. على كل من دا يعش برشا وقت ونمشي مع الكويزة. الكويزة متاعنا اليوم نبدأها بسؤال حبيت نربطه باحتفالاتنا القادمة إن شاء الله بالمولد النبوي الشريف، وحبيت نسأل على أبناء النبي بالترتيب. معلوم وإنه أبناء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من السيدة خديجة، ما عدا إبراهيم كان من السيدة ماريا القبطية. أول أولاده كان القاسم، عاش 18 شهر فقط. ثاني أولاده كانت السيدة زينب، ومعلوم أنها تزوجت ابن خالتها أبو العاص وعاشت 29 سنة فقط وليس لها أبناء. ثالث أبناء نبينا عليه الصلاة والسلام السيدة رقية، وتزوجت عتبة ابن أبو لهب عم الرسول واللي أجبر ولده على تطليقها، ثم تزوجت فيما بعد ذي النورين عثمان بن عفان وعاشت 21 سنة فقط وليس لها أبناء. رابع أبناء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي أم كلثوم، كيف ليس لها أبناء. السيدة فاطمة الزهراء، خامس أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام، وتزوجت سيدنا علي كرم الله وجهه، عاشت 28 سنة فقط. ثم سادس أبناء الرسول عبد الله، وعاش 4 سنوات فقط، وآخرهم كان إبراهيم وعاش 18 شهرا فقط. سؤالنا في الأدب، ربما حبينا نسأله على مؤلف الاسم متاعه الدارج لدى العموم مش هو الاسم الحقيقي. من أهم المؤلفات اللي تعرف بها ابن خلدون كتاب المقدمة، والحقيقة أنه مش هذا اسم الكتاب. فسؤالي، ما هو الاسم الحقيقي للكتاب اللي ألفه ابن خلدون والمعروف بمقدمة ابن خلدون؟ ربما البعض يعرف الإجابة، لكن صعب جدا أنه الأغلبية تعرف لأنه اسم عقد ومركب. عنوان الكتاب هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هذا هو عنوان الكتاب لألف ابن خلدون. ما المقدمة؟ فكانت هي الجزء الأول والتمهيد لهذا المؤلف الضخم اللي كتبه ابن خلدون سنة 1377. إذن المقدمة الكتاب المعروف، والدارج اسمه لدى العموم على أساس أنه هو مؤلف ابن خلدون، هو كان فقط الجزء الأول والتمهيدي من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان الأكبر. كيف نسأل على مؤلف آخر؟ أنا نعتقد أن الإجابة باش نلقاها عند ماذا متابعينا. شكون ألف رواية البؤساء لميزيغابل؟ لا قعدت ننتبع في إجابة أمل. لا هو أخذر لي رواية البؤساء، وزدت عطيت الاسم الفرنسي متاحة لأنه المؤلف هو مؤلف فرنسي والمؤلف هو فرنسي. فيكتور هيغو، أحسنت يا أمل، يعطيك صحة. أنا متأكد أن كيف برشا من المتابعين يعرفوا المؤلف هذايا. سؤال آخر ومهم جدا أن نعتبره، شكون مؤلف النشيد الوطني التونسي حماة الحمى؟ أنا أنا متأكد برشا كي قالت لي أمل، أمل إجابتها كانت أبو القاسم الشابي. نعاود السؤال، من هو مؤلف النشيد الوطني التونسي حماة الحمى؟ ما هوش أبو القاسم الشابي، هذا يا ربما المعلومة دارجة، الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي. مصطفى صادق الرافعي هو مؤلف النشيد الوطني التونسي حماة الحمى. أبو القاسم الشابي ساهم ببيتين للشعر فقط، قام بتلحين هذا النشيد الملحن التونسي أحمد خير الدين، واعتمد كنشيد وطني بدلا من آلة خليدي في 12 نوفمبر 1987. أبو القاسم الشابي فقط بإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. سؤال آخر، من القائل نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد؟ أنا الإجابة متأكد أنه أغلبكم يعرفها، الشاعر التونسي الراحل، أي الشاعر التونسي الراحل، ما هوش محمود درويش يا مال. أحسنتي، علاش قلت لك الاسم معروف، الشاعر الراحل الكبير اللي توفى في 2016 وهو من مواليد 1955، ابن سيدي بوزيد، الشاعر الراحل الكبير محمد الصغير أولاد أحمد. نمشيوا لشوية تاريخ، من القائد الذي هزم المغول في معركة عين جالوت؟ من القائد العربي الذي هزم المغول في معركة عين جالوت؟ من القائد الذي هزم المغول في معركة عين جالوت؟ علاش ذكرنا هالمعركة هذه؟ لأنها مهمة ومهمة جدا، وتجي بعد ما فعله المغول في بغداد وفي الشام من جرائم إنسانية غير يعني جت في إطار تاريخي سيء وسيء جدا. لكن المعركة هذه معركة عين جالوت اللي انتصر فيها المسلمين بقيادة قائد كبير وكبير جدا، هو الملك والسلطان المملوكي سيف الدين قطز، سلطان مصر. على فكرة السلطان سيف الدين قطز قتله الظهر ببرس بعد عودته من هذه الحرب وقبل وصوله إلى القاهرة لأسباب تاريخية يطول شرحها. سؤال أيضا بسيط جدا للمتابعين، ترى ركزوا معايا، من القائد المسلم الذي استعاد القدس سنة 1187؟ شكون القائد المسلم الذي استعاد القدس سنة 1187؟ وكأني نسمع فيكم متابعينا كي قلت صلاح الدين الأيوبي. سؤال في التاريخ كذلك، ما المدينة التي أصبحت عاصمة للأندلس في العصر الأموي؟ مع عبد الرحمن الداخل، صقر قريش، يعطيكم الصحة، هي قرطبة. سؤالي الآن، ربما برشا ناس أنا لاحظت أنهم يدخلوا بعضهم فيه لأنه ما يعرفوش هذه تبع هذا أو هذا تبع هذا، وخنس اللي كماله من خلالك المتابعي إذاعة أكسجين ومتابعي برنامجنا موجة صيف. سؤال من جزئين، السؤال الأول، ما هي عاصمة الدولة العباسية؟ وما هي عاصمة الدولة الأموية؟ أو تاريخيا نقول نبدأ بالأموية، عاصمة الدولة الأموية وعاصمة الدولة العباسية، انسيتهم. الجميل أن متابعينا يعرفوا الإجابة، أنا متأكد من ذلك. صحيح عاصمة الدولة الأموية هي دمشق، وعاصمة الدولة العباسية هي بغداد. سؤال بسيط بمناسبة كيف ديما نحكيه في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ما أول معركة كبرى في الإسلام ومتى وقعت؟ أول معركة في الإسلام للمسلمين والكفار هي معركة معروفة جدا جدا جدا، ويقوم إحيائها إحياء ذكرى يظهر في شهر رمضان، هي معركة بدر الكبرى، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة. أمل سؤال بسيط زيد كيف مستمعينا يعرفوه، شكون الأميرة التي ارتبط اسمها بقرطاج؟ الأميرة التي ارتبط اسمها بقرطاج، عليسة، أحسنتي، عليسة، أو كذلك يسميها في لبنان إليسار، كما تسمى كذلك ديدان. نمشي لمجال الفني والتمثيلي، ما هو أول فيلم سينمائي شاركت فيه الفنانة منى نوردين؟ صعب شوية، أمل قتلي صعب شوية، ربما كيف عند السادة المتابعين، لكن مسير تكريما للسيدة العظيمة منى نوردين، نذكر أنه أول فيلم شاركت فيه سينمائي كان بعنوان عندما تضحك الأرض سنة 1972. مدامنا مع أول فيلم، نسأل على أول فيلم من بطولة لمين النهدي. أول فيلم من بطولة لمين النهدي، الناس الكل عرفت الإجابة، الناس الكل عرفت الإجابة، الجيل الذهبي عرف الإجابة، وكان على فكرة فيلم حدث في الوقت هذاك، لأنه تقريبا باش ما نكونش غلط أول فيلم كوميدي في تونس، وهو ولكن باش نسميه اللي ما عرفوش باش يعرفوا، ربما أمل كيف باش تعرفوا الفيلم هذايا، اسمه فردة ولقات أختها، عام 1978. وتكريما لي ربما ما اخذش حظه اعلاميا الممثل هذايا، نسأل شكون الممثل اللي شارك لمين نهدي بطولة هذا الفيلم، شكون الممثل اللي شارك لمين نهدي فيلم فردة ولقات اختها؟ أنا من بين الممثلين اللي شاركوا في الفيلم هذا نذكر الفنان الكبير والعظيم محمد بن علي، لكن الطرف الثاني في الفيلم فردة ولقات أختها كان لمين النهدي وممثل آخر نجح كبير في هذا الفيلم لكن رحل عنا، هو الممثل محمد العربي السوري. مزنا في إطار مسلسلات والأفلام، مش نسأل على الشخصية اللي قام بها الفنان رؤوف بن عمرو في مسلسل الخطاب على الباب، ما اسم الشخصية اللي قام بها الفنان رؤوف بن عمرو في مسلسل الخطاب على الباب؟ تذكرها أمل ولا؟ الشخصية التي قام بها الفنان رؤوف بن عمرو في مسلسل الخطاب على الباب، يعطيك الصحة، هي شخصية إيشادلي طمار. استايش اللي قام بدور الفنان الكبير فيصل بالزين، عنده اسم آخر في المسلسل عيطور استايش، لكن عنده اسمه الأصلي في المسلسل، شنو هو الاسم اللي كان الاسم الأصلي لشخصية استايش في مسلسل الخطاب على الباب؟ اسم مركب، نعاونكم، اسم مركب، شنو اسم الشخصية اللي قام بها فيصل بالزين؟ هي شخصية قمر الزمان، كان اسمه الأصلي قمر الزمان ويعيطوله في المسلسل كذلك استيش. شخصية أخرى من شخصيات المسلسل، وهي شخصية إتيجيني كرسيطة، اتجاني كاسيتا في مسلسل الخطاب على الباب، شكون الممثل اللي قام بها؟ نسأل على الممثل اللي قام بدور شخصية إيتيجيني كالسيتا في مسلسل الخطاب على الباب. راح نحاول نذكره مع بعضنا. هو المتميز الفنان الراحل الكبير رمضان شطة، ربما الجيل الذهبي للتلفزة الوطنية كان يتذكر رمضان شطة في حلقات مع الفنانة الكبيرة دلندا عبدو. كانت هذه الحلقات تعرض قبل الأخبار، أعتقد كانت اسمها محل شاهد. قبل ما نواصل مع بقية سلتنا نمشي مع الإشهار.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموش هي أطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لقينا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتى الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131

0: موجة صيف مع هشام مجميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: مادي ساعتين توا، مادي ساعتين يعني وفي الوقت، يعني في رمشة عين لقائي معاكم، في رمشة عين تعدى الوقت وبسرعة كبيرة وكبيرة برشا. بصراحة بالحق يعني كي نقولوا انه نتوحشوا لقائكم، كي نقولوا انه لقانا معاكم يتعدى خفيف ويتعدى بكل حب بكل شو نقولكم، يعني في النهاية انا كنت نتمنى انه يزيد يطول اكثر واكثر. على كل، في نهاية لقائي اكيد نحب نشكر برشا برشا برشا متابعي إذاعة أكسجين اف ام، متابعي موجة صيف، متابعي هشام اللي نحب نأكد لكم نحبكم برشا، ولقاءنا بكم هو مناسبة كبيرة بالنسبة لنا نحن باش نرافقوكم نتعلموا حاجات ونكتشفوا حاجات مع بعضنا. صحيح ما نخلطوش نقولوا كل شيء لأنه كما قلت الوقت معكم يجري بسرعة كبيرة كبيرة برشا. في النهاية نحب نشكركم، نشكر اللي تفاعلوا معنا من خلال الصفحة. بطبيعة الحال ما نجمش نختم من غير ما نذكر بالتشانشينة متاعنا والحل متاعها. تشانشينتنا تقول: خضرة بجنب حمرة ما بين العواد المسقفين، هذا قول عبد الصمد ما يعرفوه كان العارفين. الإجابة هي الكبدة والمرارة، الخضرة والحمرة بين العواد المسقفين، يعني في القفص الصدري يقولوا احنا. اذا خضرة بجنب حمرة ما بين العواد المسقفين، هذا قول عبد الصمد ما يعرفوه كان العارفين، الإجابة متاعها هي الكبدة والمرارة. شكرا للي حاولوا الإجابة على تشانشينا متاعنا، شكرا لكل من جاوب على تشانشينتنا، شكرا لكم متابعينا. مرة أخرى نقدم تحية كبيرة وكبيرة برشا لجميع المتابعين متاعنا، ونذكر بصديقتنا وأختنا فاطمة أم بلال كما تحب نسميوها من سيتيكيش فاتوبة الغالية. في الأخير نقول لكم إلى اللقاء ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي.
0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.

تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لايل 28 820 280.
2: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: سيراني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ اسباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: mamana.
1: Publicité. في رانيمي سباس ديكو صلدوا الهدايا هبتوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غود دو لا كورنيش ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولاين 29-375-850
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
6: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00-00
8: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين

0: فرحة النكهة اللي بنينا كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معاك وتليفونك مشارجي بحذاك والسونوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
1: اما منين نبدا؟
2: بدايه من اوميغا فورماسيون.
3: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زاده تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

0: العشوية. العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
1: لله رب العالمين موجود أكسجين فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ولما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 فيم ولا على 104.5 ولا من كيف تنحى العالم على 3W.radiooxygen.tn أو على أبليكاسيون تاعنا أكسجين فيم اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين فيم وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء في برنامج العشوية في البرمجة متاع الصيف. نتواصلوا معكم كما كل نهار حد من توا حتى للستة ونص متاع العشية. سويتين من زمان في العادة كنا نخصوهم للأحداث الرياضية كذلك للأحداث الثقافية وخاصة المهرجانات الصيفية. لكن اليوم العشوية بشكون بطعم برنامج استوديو سبور والحدث كما نعرفه هو عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واليوم التركيز بشيكون على نقل مباراة السيابي والفريق المستقبل الرياضي بالمرسى المباراة اللي تندرج لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إن شاء الله بعد قليل بشيكون حاضر معنا زميلنا حمزة الطياشي مباشرة من ملعب 15 أكتوبر ببنزر. تحية الليكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم أمل اللي بيبي في الإخراج والإخراج الرقمي. افتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53. وأنا محمد الزرعي كوتي ميكرو رحب بكم مرة أخرى. ومدامني قلت اليوم شنكونوا في مواكبة لمقابلة السيابي والمستقبل الرياضي بالمرسى وكنت قلت أنه عشويتنا لليوم بشكون بطعم برنامج استوديو سبور أكيد مش القاونية وحدي بش يكونوا حاضرين معنا محلين الفنيين اللي موجودين معنا في البلاتو كل من شرف الدين الزيدي وسي مروان خليل. نبدأ معك شرف الدين الزيدي. توحشنكم برشا ساعة قبل كل شيء. هي 42 يوم بالتمام والكامل لو كان نحسب فيهم دونك بعد 42 يوم وقبل ما نرجع لاستوديو سبور على غفلة. شرف الدين الزيدي مرحبا.
3: تحية ليك محمد. تحية مستمعين أكسجين فام ومستمعات كذلك
1: سينو
3: ترشاد لي حسين. حتى نحن توحشناكم ان شاء الله عودة ميمونة ولو مش في صيغة استوديو سبور ما هي مية يعني يكونوا في امور مسترسلة ان شاء الله بالصعوبات تاع الطقس
1: وفيرتو برشا سخانة
3: الظروف اللي صايرة كل ان شاء الله يتعدى يكمل الصيف على خير على التوانسي الكل خاطر برشا صعوبات الحقيقة وظروف مع ظروفنا الاخرى الكل. ان شاء الله ديما نأملوا الخير لبلادنا وان شاء الله والتوانسي الكل ان شاء الله
1: ان شاء الله. شرفي فما بوسيبيليتي متاع 90% مش بيكون موجود معنا في استوديو سبور. اوك تضحك تقول انت ولا نقول انا؟ اوك كالعادة انا نقول لك تقول انت اوك نسبق لك ما تقولش انت تنحكي
3: نقول امور مش رسمية.
1: لا 99%
3: انت قول
1: انا قلت وعلى اذنين
3: هي انت تقول 99%
1: قول ولا نقول
3: قول انت وانا انت نحكي في الموضوع
1: ممكن بنسبة كبيرة برشا. شرف الدين الزيدي باش يكون المدرب القادم لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل ومن توا نتمنى لك التوفيق في مهمتك ان شاء الله. شرف الدين ان شاء الله الامور قلت مش رسمية اوكي سطر عليها كلمة مش رسمية لكن بنسبة كبيرة برشا.
3: شوف صحيح محمد اللي شفتوه انت من اخبار اخراج البارح
1: دار برشا
3: ديجا بدأ يدور فما اتصالات الحقيقة فما عملنا جلسة مع الهيئة المتقدمة باش تترشح اللي قدم ترشحها للفترة الجاية في كوكب الرياضي منزل جميل. دونك لحد الآن دونك الهيئة ما هيش
1: انتخابات
3: تصير
1: قائمة واحدة في السيبي
3: مبدئين قائمة واحدة دونك لحد الآن هذاك علاش أنا باش نقولك مش رسمية وما تعرفش على الدنيا شي يصير
1: أكدوها لحد الجاي إن شاء الله.
3: سيبوزون كو هي انت تحب تقول لي باهي سيبوزون رسمية مش رسمية سيبوزون تكمل على خير كما
1: نسبك بي انت
3: ان شاء الله ربي وفقنا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: فما بوادر طيبة عبيد ثم ناس تحب تخدم المستقبل تاع الكوكب بطبيعة تبني على اللي فات وبيان سور خاطر الناس اللي تعدوا زاد تعبوا وخلوا بصمتهم فما ناس تعبت برشا الور ان شاء الله يجي خير ان شاء الله.
1: سي مروان مرحبا.
2: مرحبا بك خويا محمد، شكرا على الاستضافه من جديد
1: وشكرا على تلبيه الدعوه.
2: يعطيك الصحه ونعاودنا ونعاود احمد، وقبل انا نبدا بمناسبه عوده الدوري التونسي للجوله الاولى، ولو الصيف مازال الحراره، وحبيت في التدخل هذا انه معناتها نعزي اهالينا في بن قردان
1: ان شاء الله ربي
2: يعافي الحادثه الاليمه اللي وقعت، وان شاء الله ربي صلى على عائلاتهم ان شاء الله.
1: امين
2: نقول ان شاء الله هذاك حد الباس
1: ان شاء الله،
2: وان شاء الله كالعاده نكون نثور الحسم
1: مما لا شك فيه
2: كل مستمعي اكسجين الى مكانه في تونس وكذلك سواء فينا خارج حدود الوطن.
1: بالضبط. اذا كما قلنا حصتنا لليوم شكون مخصصه لنقل مباراه السي بي والفريق المنسق الرياضي بالمرسل حساب الجوله الافتتاحيه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، لكن توا وتوقيت يشير الى رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه بنزرت وما جاورها.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: العشوية.
3: شوية 10 دقائق بعد الأربعة لأمواج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. مازلنا متواصلين معكم في العشوية حتى للستة ونص متاع العشية. وكما قلنا اليوم الإيميسيون تاعنا باش تكون مخصصة لنقل مباراة النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى، المباراة هذه اللي تندرج في حساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولة هذه اللي تتلعب على زوز دفعات. البارح السبت التقدم الرياضي بساقية داير كان فاز على شبيبة العمران بثنائية نظيفة، لما الرياضي بحمام سوسة يتعادل على ميدانه ضد الاتحاد الرياضي المنستيري بدون أهداف، والملعب التونسي يكتفي بالتعادل في الهادي النيفر أمام السياسيس بنتيجة هدف مقابل هدف، في حين تم تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردان والنادي الرياضي لحمام لنف بسبب الفاجعة اللي ألمت بمدينة بن قردان. ومرة أخرى نترحموا على أرواح اللي توفوا الكل، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. اليوم النادي الرياضي البنزرتي مستقبل رياضي بالمرسى، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي السياح لمباراة قمة الجولة، فما قمة أخرى زادة متاع البارح الملعب التونسي السياسيس، لكن المباراة الكلاسيكو يعني تعتبر قمة كبيرة في الجولة الافتتاحية من البطولة. كذلك النجم الرياضي بالمتلاوي يستقبل على ميدانه فريق النادي الأفريقي، والترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبيا الباجي. وإن شاء الله باش نكونوا في متابعة النتائج الحينية لمختلف المقابلات، لكن كما قلنا المباراة اللي تهمنا هي مباراة ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، مباراة سي بي والجناوية، وين متواجد مباشرة من الكنز اكتوبر زميلنا حمزة الطياشي. حمزة اهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: مساء النور محمد، تحية ليك، تحية اللي تتكلم معك في البلاتو، كل المستمعين على اكسجين اف ام، مشاهدين على اكسجين تونسي، ما تنسوش تصويت 5 على 5
3: حمزة.
4: شكرا ليك، تحية ليكم الناس الكل. ضربة البداية موسم جديد، موسم 2016-2027 اللي يبدا فيه نادي الرياضي البنزرتي من داخل الديار من ملعب 15 اكتوبر، والمستقبل بعد اقل من نص ساعه تقريبا المستقبل الرياضي بالمرسى. الموسم اللي يبدا بالنسبه لنادي البنزرتي اداريا وماديا صعيب برشا، ان شاء الله رياضيا يكون في الموعد الفريق وصار رياضيا يحقق الفريق الى الانتصارات اللي تخليه يمكن يدخل في احسن ما يكون في الموسم الجديد اللي كما قلنا يمكن عكس الموسم الفارطة، فإنه إداريا وماديا موسم صعب وصعب جدا للفريق. رياضيا إن شاء الله بلغتنا احنا نكون محمد الكرة إن شاء الله تتبع وتكون النتائج إيجابية بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. بالنسبة لضيفه ضيف مع 15 اكتوبر البنزرتي اليوم مستقبل رياضي بالمرسى اللي تقريبا حافظ على كل ملاعبيه وحافظ على برشا أسماء كانت موجودة في الموسم الفارط، لكن غير المدرب بتاعه عامر دربال غادر الجناوية، واسم المدرب هو المدرب السابق نجم المتلوي نادي الرياضي البنزرتي عماد بن يونس، اللي اختار حمزه بن شوفيه باش يكون في الكاش. وذكر الكل تم هلال وحارس مستقبل رياضي المرسى في الموسم الفارق، لان اسمه حمزه بن شوفيه موجود مع الفريق ليرافق مدربه عماد بن يونس من نجم المكاوي الى المنتخب الرياضي بالمرسى. تشكيله الفريق بقيه اللاعبين على النحو التالي: عزيز شوش، هارون العياري، اسامه البحري، محمد امين كشيش، محمد امين الخلي قائد الفريق، اسامه شبيلي، فيليب اديجو، امان الله بن حميده، كولاكو، فيكتورينو، وفيراس عيفيه. هذه تشكيله اساسيه للمنتخب الرياضي بالمرسى. بالنسبه لمحمد عزيز المدرب الجديد المدرب البنزرتي، نقول استاذ قديمه بن النادي يختار تشكيله فيها يوسف مقتول في حراسه المرمى، عزيز الجيسمي على اليمين، مارس الدوكيلي على اليسار، كذا مدافعين كذا في محور الدفاع بالنسبه للسيابي، عزيز دبليه، صروخ بجدفه، وهامي عمامو، ثلاثه في وسط الميدان، نلقاو اشرف الفرشيشي العائد الفريق بعد اعاره موسم الفارسي المستقبل الجافرين مع علي الدين بريدي قائد الفريق، عزيز شعبان يكون صانع العاب بالنسبه للفريق، وسنين نجوم مع النيجيري نور الدين اي ان دي، ووسيم الشيخي رجال مصاب لعيبه الفارقه لكن مقدار اليوم وموجود ما نعرفش كيف تكون في كامل جاهزيه البدنيه اللياقه نتاعو ولا لا باش يكتشفوه مع تقدم الدقائق في المباراه. بالنسبه للتشكيله الاحتياطيه للمنتخب الرياضي بالمرسى نقوم محمد امين بن بريك، عبد القادر جسمي، كوني خلفه، نورماني، ريان الحمروني، داو يوسف، عزيزه ترايدي، عمر ترايدي، وياسين بوخريف. بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي علي الدين الغربي في البنك مع احمد المشرقي، شياب عبد اللي، شادي الحمدي، زياد الميداني، امان الله المولي، جيب بريمه، ووحيد الصيني. كما تراو تقريبا غياب كل اللاعبين الملتزمين الجدد بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي باستثناء شادي الحمدي اللي موجود في تشكيله النادي البنزرتي على بنك البوتنان، كانوا البقيه غايبين بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي. وذكروا انه فيها بي رسميا لحد الان انت دفتها لاعبيه واليوم كذا اجانب وكذا توانسه. بالنسبه لتوانسه بلال المجري المهاجم والمهاجم الرواق قادم من النادي الاخضر الليبي، شادي الحمدي مهاجم صندوق الرياضي القانون اليوم على ورقه المباراه على بنك الاحتياط، يسيل عرفيه ظهير ايسر موسم واحد في دخل اعاره من الملعب التونسي مع بقيه الشراء ولا حقيقه الشراء بالنسبه للسي ام اي لكنه بري من عند الملعب التونسي ظهير ايسر. بالنسبه للاجانب نلقاو محمد امين التراوي، بفواري بوركيني متوسط ميدان قادم من فريق الديوان البوركينيه، سادات ديالو متوسط ميدان وصانع العاب قادم من الانتر كلوب لواندا الانجولي، محمد امين با متوسط ميدان سابق في الاولمبي الفيجي وقادم من نادي الجيش الرواندي. هذه تشكيله النادي البنزرتي بالنسبه للسيدات واللي فيهم حتى الان تقريبا باهل اليوم باستثناء شادي الحمدي. بالنسبه للمنتخب الرياضي بالمرسى نشوفوا الهدف هدف راس المحترف الثاني يكون قدم هدف مرحبا سوسه نورماني اللي موجود اليوم على دكه البودريه بالنسبه للفريق. لعبه ما بين اللاعبين بولاكو فيكتورينيو لاعب جديد في تشكيله المنتخب الرياضي بالمرسى. بالنسبه لطاقم تحكيم المباراه منتصر بالعربي من رفيده الطيروان مع عمر فريده، حميد سلاوي، ونبيل الهميدي، حسام الفار، وامير العيادي من راس الساقط مع نجي بن عويشه مساعد فار، مراقب الحكام في التمرين، والمنافسين الاعلاميين رضا هاني ودنيا البجوي. كما قلنا اولى مباريات راس المحترف الاولى لكرة القدم بالنسبه لنادي الرياضي البنزرتي تكون بالملعب 15 اكتوبر قدام الجماهير اللي تقريبا غايبه اليوم على ملعب 15 اكتوبر. لو استثنينا كالعاده الفورتوك محمد مغطي معبي وفما الفضاء العائلي بين فورتوا معبي لانه كعبيت في الفلوس والفراش كله سارق تقريبا كله بالنسبه لنادي الرياضي البنزرتي في وين موجود البيتروسي موجود الدروسي وموجوده جمعيه مجموعات النادي موجودين الفوق على خاطر السخانه لكن حتى كان تدخلوا بعد الرقم كله ما ماهوش كبير محمد
3: للاسف
4: ممكن حراره الطقس مؤثره برشا على السمة الملاعبية كما الجماهير لكن صدق ما ننساوش البابا بيري في النادي وضعية الفريق بدات الحالات اليوم فما موقف يمكن يكون حد الان من جماهير نادي الرياضي البنزرتي محمد.
3: شكرا لك حمزة طياشي، نرجعوا لك إن شاء الله مع بداية المقابلة بعد تقريبا 13 دقيقة من الآن باش تنطلق المباراة، مباراة السيابي والقناوية. هذه كانت فكرة أولى مباشرة من ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. نعاود نذكركم بتشكيلة الفريقين، نبداو بتشكيلة الفريق الضيف المستقبل الرياضي بالمرسى: حمزة بن شريفية، عزيز شاوش، أسامة جبالي، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، فيليب أجو، محمد أمين الخلوي كابتن فريق ابن الملعب الفريقي بمنزل مازال بورقيبة، هارون العياري في رأس عايفية، بالاكو فيكتورينو أمين الله بن حميدة، في حين محمد عزيز كوتش السيابي اعتمد على يوسف مقطوف في حراسة المرمى مع عزيز القاسمي، ملك الدوكالي فاروق بوغتفة، هاني عمامو، أشرف الفرشيشي، على الدين دريدي كابتن فريق، عزيز شعبان، نور الدين أين دي، وسيم الشيحي، وعزيز قبلية. شرفي بالنسبة لتشكيلة السيابي قراءتك لها.
2: بون، أول شيء إن شاء الله موسم باهي وممتاز بصفة عامة للبطولة التونسية وبصفة خاصة لنادي البنزرتي. بالنسبة للتشكيلة الأساسية اللي هبط بها المدرب محمد عزيز، الأسامي تقريبا متعودين عليهم، صحيح فيهم برشا ما كانوش أساسيين في نادي البنزرتي، ولا الخليط ما كانش نفسه، يعني نحكوا على الأوتوماتيزم. جدد على الفريق هما قبلية اللي دخل في الأكس، وفرشيشي اللي عاد بعد موسم من تجربة في الدرجة الثانية في مع المستقبل القصرين.
3: قبلية من اتحاد تطاوين.
2: قبلية رجع من اتحاد تطاوين، سينو تقريبا 2 على 11 تغييرات في النادي البنزرتي. يمكن الإشكالية المطروحة شوية في البنك الحقيقة، ما بتشوف
3: مش برشا خيارات
2: الاحتياط مع الإمكانيات البدنية مع الظروف الطبيعية باش يتعبوا شوية. دونك الحلول اللي باش يلزمها تتوجد يمكن في الشق الثاني من المباراة باش تكون صعيبة، وذاك علاش نقولوا إن شاء الله إن شاء الله تتفض من الأول
3: إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناوه. بالنسبة لعشاق الأرقام، هذه المباراة عدد 111 في تاريخ المواجهات بين الفريقين، في 110 مقابلات الفارطة فاز النادي الرياضي البنزرتي في 41 مناسبة، منهم 32 في بنزرت مقابل 31 انتصار للقناوية، منهم 7 مرات في بنزرت، و 38 مباراة كان حسمها تعادل بين الفريقين، منهم 16 في بنزرت. سجلوا في 110 مقابلات الفارطة 202 هدف، 109 منهم للسيابي و 93 للقناوية، وآخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت بتاريخ 400 الفارط في إياب الموسم الفارط في 15 أكتوبر، فازوا خلالها الضيوف بنتيجة 2-1، وأعرض نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين كانت 4-1 للسيابي، تحقق في زوز مناسبات في موسم 83-84 وفي موسم 90-91. سيمروين، بداية مباراة متاع بداية موسم، إطار فني جديد سواء للسيابي ولا كيف للمستقبل الرياضي بالمارسا اللي يشرف على تدريبه عماد بن يونس، حسب رأيك هل نجم ونشوفه يعني كورة في مقابلة اليوم، وإلا ما لها إلا مباراة بداية موسم ومزيل كل مدرب قاعد يكتشف الفريق متاعه؟
5: صحيح، خاصة الفريق زود، ثم بالنسبة للنادي بنزرت زوز مدرب جدد، ثم بالنسبه للمستقبل ثم التغيير كلي في 10 لاعبين يعني ضمن المستقبل. بالنسبه لنادي بنزرتي ما عندوش خيارات، وخاصه الاشكال توا 6 لاعبين اللي وقعت ادابهم، ما وقعش ما نجمش يقع بعد ادماجهم في التشكيل الاساسي.
3: دونك
5: نقولها هي ديبيت سيزون، معناتها ديما
2: مش كلي راه
3: الشادي الهمامي موجود على دكه الاحتياط
5: بالنسبه يعني ثلاثه يعني
3: حمدي بلوتو.
5: بالنسبة للمقابلة تنظر كبداية موسم أي دوري أكيد النسق ينقص، ما نلقوش مقابلة معناتها باش تكون معناتها فنيا تكون عالية، في أول حاجة للمدرب جدد على النادي، ثم لاعبين جدد، ثم النسق مازال ما نجمش نشوف إلا في الجولة الرابعة والخامسة باش نشوف ريتم تاعهم، كذلك نشوف العامل البدني وما يأثر يمكن مثلا خويا شرف الدين العامل الطقس اللي على الحرارة
3: خاصة
5: الساعة 4:30 يعني هذا ما يخليش
3: 4:30 45 سخانة
5: 45
3: وتيران ترتون
5: وتيران ترتونية
3: إن الله في عون الملاعبين،
5: ما يخليش الملاعبين معناتها يخرج طاقة بدنية، وما خاصة الشوط الأول في أغلبية المقابلات لما يكون هناك تحفظ ملاعبي، لأن الناس ما زالت تشوف بعضها جسم نبض. وفي كبداية موسم إن شاء الله نأمل باش تكون مقابلة ممتازة تدور المان فرقين، تكون الروح الرياضية هي السيدة، وربما باش نشوف مقابلة جسم نبض في الشوط الأول، ربما حسب رأي الفني الشوط الثاني باش يكون هو معناتها الفاعل، باش نشوف ربما نسق، باش نشوف ثم مبادرة بالتسجيل.
3: كيفاش ترى لونتام شرف؟
2: لونتام صعيب على زوج فرق، يمكن باكثر فريشير باش نشوفه عند نادي البنزرتي بحكم أسبقية الميدان، ولا اللاعبين يكونوا تقريبين لعبوا هذا في التيران في 15 اكتوبر ولعبوا مع بعضهم، حتى مش بنسبة كبيرة لكن لعبوا يعني أو درجات. دونك نشوف اللي نادي البنزرتي باش يدخل قوية شوية، وذلك علاش انا قلت لك راهو مشكلين بعد هو الطاقه راهي تستنزف السخانه تستنزف الطاقه تستنزف المجهود
3: دونك هنا شنو يلزم الاطار الفني شنو يلزم يقرا حساب شنو خاصه
2: الحل الوحيد في الحالات هذه تعتمد التغييرات بتاعك
3: الكوره تقسيط نتاع الطاقه
2: دونك اول حاجه الساحه ما تنجمش تعمل على تقريبا 80% من الجروب هذا ما تنجمش تعمل عليه 100% دونك باش تجازف بثلاثه تخليهم الاربعه وخمسه يلزمهم يتبدلوا دونك بون تقرا حسابك شوي شوي لكن الحل الوحيد هو البارتاج نتاع الوقت على لي جوار.
3: سي مروان اليوم زوز غيابات بارزه في تشكيله النادي الرياضي البنزرتي خاصه محمد امين علالة كذلك ريان الرحيم المتواجدين مع المنتخب الاولمبي في يعني المشاركه نتاعهم في العاب البحر الابيض المتوسط في مدينه تورنتو الايطاليه. اسكو ترى زوز غيابات هذوما خاصه كذلك فما سته لاعبين منتدبين جدد يعني باستثناء شادي المحمدي الموجود على دكه الاحتياط يعني اليوم الاطار الفني مازال ما ينجمش يعتمد على المنتدبين نجدد خاصة خليني مع الزوز غيابات اسكو ترى ينجموا يأثروا اليوم على أداء النادي الرياضي البنزرتي ولا لا
5: نجم يعوضوا اللي هما ديجوا الكادر صعيب عندك باش يكون عندك جوز ملاعبيه كادر معناتها عندهم قيمه فنيه يعرف الجروب ديري

0: هما الركائز الفريق وما كيغيبوا السويت الاكسبيرسيون طرد او مصابين او مغير ما تمهمش كل فيه المدرب يلقى اشكال ان شاء الله. نحن البديل اللعب اليوم مع تيات الاضافه ونشوف على الاقل ثم لاعب باهي ثم يكون انتشار في الملعب ثم افتكاك في الكوره
1: خاصه.
0: لكن كما قال خويا اشرف ديزن ثم تحفظ الطقس حار جدا لازم النادي بالضبط ما يجازفش معناتها يلعب دوزي معناتها باش ربما ينتظر الشوط الثاني هناك تغييرات المدرب باش ربما الحلول تجي من بعد.
1: قبل ما نمشيو مع فاصل اشيري فيسا فيسا برونوستيك شرفي ثم نجيك سي مروان
2: الشوط الاول
1: لا مباراه تحب تبدا بالشوط الاول بيهاتين
2: واحد بلاش للنادي البنزرتي
1: سي مروان.
0: انا نقول 0 ل0 لان صعيب ياسر امام هذا
1: الشوط الاول ولا مباراه
0: الشوط الاول باش يكون جس نبض اكثر ثم ذكر انتشار في الملعب ثم كونسرفاسيون ثم كيبا ربما باش تحب المارس
2: اعطينا عدد يا مروان
1: شخصانا باش نمشيو 0 ل0 ان شاء الله واحد بلاش للنادي رياضي البنزرتي. فاصل اشيري ثم راجعين
3: في رانيما اسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك اسباس ديكو رانيما يهنيكم تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيما ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غود دو لاكورنيش ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارونتي دوران توت لاني.
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك.

0: MyCare.in البارافارماسي رقم واحد في بنزرت. أنفو لين 57-039-00.
1: المولد فرحة هل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
2: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
2: اما منين نبدا؟
3: بدايه من اوميغا فورماسيون.
4: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زياده تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، الكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: العشوية. من 34 دقيقة على موج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. بداية المقابلات الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من غير ما نطول عليكم برشا، نمشي مباشرة الملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وين متواجد زميلنا حمزة الطياشي. حمزة مرحبا من جديد.
6: مرحبا بك محمد، كيف كيف منذ انطلاقة المباراة والشوط الأول في ملعب 15 أكتوبر للنادي الذي بنزرت والمستقبل الرياضي بالمرسى. تفاعلت الجماهير لهنا نوعا ما محمد، تبلغ حتى الفورتروا وانفضل عائلي معبي الكل، الفورتروف زادك كيف معبي الكل، البلوز العالم ارتفع على الجماهير في المدارس المكتوفة وفي الفيراج ديما الرقم مازال مرتفع، ولا الرقم هذا مش كبير بالنسبة للفيراج، لكن اجمالا مضرب بالثومة اللي تذكره، مع انه نحكي على صيف مازالت الناس في عطله، كنا نتوقع انه راح مش يكون اكثر للجماهير. على كل ان شاء الله اللاعبيات تنتصر في المباراه اليوم، وان شاء الله اللاعبيات تحقق نقاط اللي تخلي ان شاء الله في الجمهور، خلي جمهور مباراه الاولمبي الفيزي يكون الرقم اكبر ومرتفع اكثر في الجوله الثالثه ان شاء الله. نبدا نادي بنزرتي الجوله القادمه يتحول ثلث مواجهه نادي حمام ننس، وبعد يستقبل الاولمبي الفيزي في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت. تتذكروا الناس اللي تحت بينا سوا بتسكينة الفريقين بالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى، نلقاو حمزة بن الفريقية، عزيز سوس، وسام الشبيلي، وسام البحري، محمد بن الكشيش، فيليبا ديجو، محمد أمين الخلوي قائد الفريق، ابن الملعب على فريقي بمنزل برجيبة، هارون العياري، فراس عيسية، بولاكو، فيكتورينو، ومن الله بن حميدة. بالنسبة لتشكيلة النادي هذه لبنزرتي نلقاو في الكاس يوسف مقصود، عزيز القاسمي، مالك الدوتيلي، ثلاثة لاعبين في محور الدفاع، اليوم الفريق بوكات بين عمام وعزيز قبلية، أشرف فرشيشي علي زندريدي قائد فريق لاعبي وسط الميدان، معهم عزيز شعبان في صنع اللعب، وقدام فما هاني فيري، نور الدين اي ان دي، ووسيم الشيحي. تشكيله احتياطيه بالنسبه للبنويه، محمد امين بن بريك، عبد القادر بيسلي، كوني خالفه، نور ماني، ريان حمروني، داوود سوكو، عزيز الترايزي، عمر الترايزي، وياسين بوخري. بالنسبه للاحتياطيه علي زندريدي الغربي، حارس مرمى احتياطي احمد المشرقي سياد العبدلي سيدي المحمدي ويدو المجاني امان الله المولي زيد بريمه وحيد تيمي بالنسبه للمدرب المستقبل الرياضي للمرسى نقاو عماد بن يونس ومدرب النادي الذي فزرتي محمد اعدائي طاقم تحكيم المباراه يقود منتصر بالعربي من رابطه الخيروي اول رسميه أربعة أطلاب النادي الذي فزرتي يتحصل عليها عزيز الجسمي وفي التنفيذ باش يكون موجود عزيز الشعبان هو يتشرع بالركنيه الاولى للنادي الرياضي البنزرتي باش نشوفوا شنو تجيب الركنيه هذايا حتى منصرف العرضي يطلب من عزيز يبايد شويه باش يعطي التوصيات الاخيره للاعبين داخل منطقه 18 متر قبل ما ياذن عزيز الشعبان لاعب الركنيه يعطيه الاشاره عزيز ينفذ الركنيه الاولى كما قلنا للسيابيه توزيع كانت تقصيره من هاني عمامه تقصيره زربراتيه من هاني عمامه تمشي محاذي القائم الايمن للحارس حمزه بنشوفيه ضربه ست امتار للمستقبل الرياضي بالمرسى مع اولى الكرات تعتبر خطيره للنادي الذي لا تنزل شهادة الكره الثالثه على هذه الركنيه حصل عليها الفريق منذ قليل ترجع الكوره عند المستقبل الرياضي بالمرسى وسامش بيلي يلعب مع اسامة البحري اسامة البحري يلعب مع محمد امين كشيش محمد امين كشيش هذا المستقبل الرياضي بالمرسى عنده شويه تغييرات باركور الموسم الفارس في تشكيله الفريق زاد كره عند المستقبل الرياضي بالمرسى محمد امين خالد في وسط الميدان يلعب مع سكون مع فراس عايفيه وسامة شبيلي يرجع كشيش يلعب محمد امين خالد قائد الفريق يلعب طويله يقلب الكره بتيجيه عزيزيه وشم يخلط عنيه قبل ملك الجتيلي يلعب مع حارس مرمى ميت مخطوط كل عند نادي بنزرتي طويلة بتيجيه نور دين ايدي على فكرة كل الهدين منتجين نادي بنزرتي باستثناء شدي المحمدي اللي موجود في وقت المباراة موجودين بحدنا لنا في منصة الصحفيين كل الهدين اللي تم انتدابهم محمد امين التراوري لمين باع ديالو بلال المجري كيف نتمنى شفير عاجل للوالده اللي بتجري عمليه جراحيه وكيف نلقاو تبع موجود مع ياسين العتاوي لاعب القادم من الملعب ملعب التونسي في نفق الاعاره ظاهره ايسر وكما قلت محمد سمعتك قبيلي في جزء من رئاسه الفريق محمد امين علاله وريان الرحيمي موجودين في تارانتو الايطاليه في الالعاب المتوسطين نتمنى لهم التوفيق ولو انه اختراق البارح منتخبنا الوطني التونسي في مقدونيا الشماليه على الورق يعتبرها المباراه المنتخب في المجموعه نتاعو لكن ان شاء الله يدارك في المباراه القادمه قصاد المنتخب المغربي يعتبر واحد من احسن المنتخبات اللي تلعب في الالعاب المتوسطه زي دونك الكره عند المنتخب الرياضي بالمرسى لعبت طويلة عزيز الشاوي تمشي الكره فين بالتنات قريب الزاويه الرقميه للمنتخب الرياضي بالمرسى بتنفيذ اسامة شبيل الظهير الايسر للفريق اللي يلعب الركنيه على الطريقه الانجليزيه بتلعب ركنيه طويله اسامة شبيل معروف بتلعب تمسي عفوا على الطريقه الانجليزيه ومعروف اسامة يلعب تمسي كما قلنا تمسي قريب زاوية ركنية بتلعبه كانه بتسكر ركنية يلعب الكره طويله في منطقه سيت انتاري دخلت الفرتيشي في مره اولى عزيز شعبان في مره ثانيه ومازالت الكره عند المستقبل الرياضي بالمرسى عن فيليب اديشو اللي يختار بصير ساعتين محمد امين كشيش يلعب مع امان الله بن حميده
5: حمزه
6: عندك الكلمه
5: فقط يعني معلومه جينا تو انه مساعد مدرب الناخب الوطني سيف الله حسني متواجد في المنصه الشرفيه لملعب 15 اكتوبر بالبنزرت
6: ايه بعت علي المعلومه باش اقول لك المهم ولدت سيف الله ابن نادي بنزرتي ديما حاضر في مباراه نادي بنزرتي ونسيت اللي هو في الاطار الفني دونك سيف الله مساعد مدرب الناخب الوطني معين الشعباني والمدرب الوطني مساعد موجود هنا في المنطقه الشرفيه ملعب 15 اكتوبر موجود اليوم لمتابعه مباراه نادي بنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى كما شفنا البارح
5: تجربه تكون يعني زياره وديه حمزه باش يتابع المقابله بما انه ابن النادي الرياضي البنزرتي والا يعني دوزون ينجم يكون موجود في صفته كمحب للنادي البنزرتي وكذلك في مهمه مع المنتخب
6: ايه ايه دي ممكنه محمد لانه شفنا ملازمين في البارح موجود في النايتر الملعب التونسي والاستاذ نادي اليوم وين شعبري موجود في كلاسيكو في راس دونك تنجم تكون كما قلت في راودي كما تنجم تكون لمتابعة الجيد في رقبة. ما نعرف انه زيما ليسا وليسا المواد بعدينه محصورة بالنسبة لل كانت فرصة كثيرة بالنسبة المتقبل هذه بالمرسة عن طريق محمد مينا الخلو تمشي كرة الرابط 6 أمتار. كنا نعرف القائمة تقريبا محصورة محمد
5: صحيح
6: الإطار الفني وحتى القائمة المواسعة محصورة لكن زيما نعطي فرصة لكل اللاعبين اليوم المدربين وبالأخص انهم متوانسة من حقهم مجتمعوا كل المقابلات زيما لا يكتشفوا ملعبي في هذا الفريق أو ذاك اللي قادر يكون في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني السويسي. دونك نعرف انه برشا كلام كان قبل على عزيز البيتمي برشا كلام كيف على عزيز شعبان حتى المنتخب اقل من تدار في اثنين. دونك بتطلع من المنتخب الصغر عند كل شيء ممكن محمد بالنسبة للزيز في رق حتى من المنتخب الرياضي بالمرسى على كل كيف الله سيوي كناخب وطني مساعد ولك يا ابن النادي بن زرفي مرحبا بي وقديمة ابن الفريق وملعب خمسة اكتوبر على زمتي سيوي هو كابن السيابي ولا كناخب وطني.
5: ابقى معنا ابقى معنا فقط حمزة نيخو راي شرف الدين زيدي وسي مروان خليل في اللونتام متاع المباراة كيفاش شافوه؟ نبدأ معك شرفي.
7: واضح ثم تخوف من جهتين من زوز فرق الاثنين فرق ما يحبوش يجازفوا برشا كرات عالية برشا يعني الكرة الثانية ديما تتفك جيش تبار الفرصة اللي أقرب شوية متاع المرسى في الدقيقة التاسعة سينو ما شفنا حتى شيء كورنير بكورنير متعادلة تقريبيا في كل شيء وهذا طبيعي خاطر بداية موسم مع بداية تحضيرات ومازال نعرفه اللي نسبة الحضور البدني ما وصلتش للتوب نتاعها دونك طبيعيين على الأقل في 15 دقيقة الأولى 20 يروا نفس الريتم هذا
5: بالضبط. سي مروان كيف شفت العشر دقائق الأولين؟
8: والله نصر كما قلت أنا ديما أغلبية المقابلات في الجولة الأولى ديما ثم نقول حجس النبض وديما الشوط الأول وشوط اللاعبون كل الناس تصادف بعضها دونك الفرص فرصة اللي بزرت شفناها فرصة للمستقبل الأرسى اللي هم الأقرب اللي كانت الاختيار بالنسبة للمستقبل في الدقيقة التاسعة الناس مع اللعب محصول اكثر وسط الميدان وما قد الناس قاعد تشوف الجسم النابض قاعد اكثر كونسيرفاسيون شويه بعد ساعه تشوف دي بركيسيون تاك منه تاك منه وهذا عادي نظرا لبدايه موسم وامام الحاله انه الناس قاعد الجسم النابض وتشوف منين الحلول وديما نقول احنا شوط اللاعبون ربما ديما قلت من الاول اللي الشوط الثاني ربما نشوف اكثر تغييرات ربما يولي شوط اللاعبون شوط المدربون.
5: تعادل اصفار في مختلف المقابلات في مركب مصطفى الدوري بميدون مباراة ترجي جرجيس والأولمبيا البيجي نلعبوا في 13 دقيقة لعب 0-0 كيف كيف في الملعب رادس 11 دقيقة نلعبوا في مباراة الكلاسيكو بين ترجي والنجم الرياضي الساحلي في المتلوي 5 دقائق تأخر نوعا ما المقابلة بتأخير تقريبا 8 دقائق المقابلة كانت بديت يعني الأربعة و38 دقيقة تعادل أصفاري لحد الآن كذلك ونفس الشيء بالنسبة لمباراة 15 أكتوبر مباراة السيابي ولا جناوية ونرجع لك حمزة.
6: أتمنى تلك الألعاب وكانت فرصة كبيرة للنادي الرياضي البنزرتي كانت توسيعة من ملك الجبلي حذر نور الدين أيندي لكن ما فما حد في الاستقبال نور الدين ما كانش في بوزيسيون كثير ما كانش لازم يشوفه هو اختار الحذر بالراس للي وراه لكن كانوا بعيد عليه شوية وسيم الأسلحة وكانوا أسبق مدافعين نادي المنتخب الرياضي بالمرتب وسيم الشبيلي ولا محمد أمين فيشي يوقف اللاعب منتصر بالعربي يمكن عندي تيك بار يلقطه من لقطات لكنه لن يكون نلعبه إذا فاتورة وتستعنف الكرة بأمني تماس منتخب الرياضي بالمرسى كرة مقطوعة النادي الرياضي بن زرفي ترجع مرة أخرى المرسى بتماس السيابي ملك الجوتيلي ملك الجوتيلي بشرعة بالتماس مع حماس جماهير النادي الرياضي بن زرفي لبنان لأنه كما قلت كما تعرف محمد شفنا البارح في الدفعة الأولى من المقابلات بدينا نطبقوا في القرارات نتاع الفار نتاع الفيفا عفوا شفنا المدرب العربي لتميز ملك الدوتيلي يحسب له 6 ثواني قبل ما تنحى له التماس شفنا البارح الشوط هذا كان تطبيق لعديد اللقطات والقرارات السوداء على الاتحاد الدولي كنت قدم الفيفا والفيفا
5: دونك ما نجموش نراو حمزه يعني محاوله يعني باش الحراس يعني ياخذوا اكثر وقت يعني كما مالفين دي شيء في بطولتنا التونسية
6: بالعكس انا للراي ان نكونوا محمد ان شاء الله يكون ثم تطبيق بسلامه للقرارات بشكل ناحيه
5: خلينا نذكر اكثر من ستة ثواني حمزه يعني فريق المنافس ياخذ ركنيه هكا
6: ياخذ ركنيه بالضبط كما التماس 6 ثواني ويرفع التماس عند فريق المنافس لكن ان شاء الله يتم تطبيقهم بسرعه في تونس، لانه احنا جلوس تضيع الوقت للاسف الشديد، ومن اكثر البطولات اللي يضيعوا وقت في العالم. لو ان شاء الله تتنحى لنا الحاجه هذه بقرارات جديده. كثير شفنا قرار اللي نعتبره مهم، انا نعتبره بصراحه، لانه شفنا انه فماش احترام كبير للنشيد الرسمي في البطوله، ولو انه برشا ناس عارضت انه يكون فما نشيد رسمي قبل انطلاقه كل جوله. وقلت نشيد رسمي تعودنا به في افتتاح الموسم، فنتمنى القرار من القرارات الاخيره للجامعه وللرابطه، انه اذا ما فماش احترام للنشيد الرسمي ويتم تدوين انه فما خناق ولا تبخير في النشيد الرسمي من اي فريق، فانه الفريق هذاك يتعرض عقوبه تلويث له. دونك هذا نعرفوا انه في عديد الملاعب للاسف ما نحترموش النشيد الرسمي، لكن زاد برشا ناس يقول لك علاش ما نخليوش النشيد الرسمي لافتتاح الموسم فقط يكون في كل جوله. الرابطه رات انه بالعكس يقول لك لا، النشيد الرسمي يكون والجامعه يكون في كل جوله، وانه مطالبين باش نحترموا نشيد بلادنا. وهذا راه منطقي محمد،
5: كيف
6: عقوبه صارمه، عقوبه فيها ويتلو، ونعرف ويتلو نحى في بطولتنا قاعد كان في الحالات القصوى في الاعتداءات على التواصل الرسميه، لانه عقوبه ويتلو في النشيد الرسمي وهم برشا توصل للجماهير باش يحترموا نشيد بلادهم اللي من المفروض يحترموه مزيان، ما يكون فما عقوبات. على كل 15 تلعب ربع ساعه الاولى تعديت الى مباريات الموسم الثيابي البنويه، ونتيجه متعادله هنا في الكارت اكتوبر 0 مقابل 0 بين النادي الذي بنزرت وضيف وضيف عاصمه الجنيه اليوم المستقبل الرياضي بالمرسى يلعب الكره حاليا عنده من الله بن حميده، بن حميده يلعب بالمسانده يلقاها من عند فيليبا ديسو، ديسو يرفع يسو يلعب الكره طويلة في جوزه مسبيه لكن مقطوعه من السيرو ترجع مره اخرى، مسيرة كره عند القناويه مقطوعه عند نادي بنزرتي ياك ثلاث مع نادي بريدي يدخل عليه يرفع يسو وجماهير طالب ورقه صفراء لانه تعتبر انه علي بريدي كان ساحق قاسمه تطلب الورقه الصفراء الجماهير، لكن الحكم مسترب العربي يكتفي بالتنبيه على فراس العيسيه.
5: حمزه تفضل. افتتاح النتيجه في ملعب رادس مباراه الكلاسيكو ترجي الاتوال 1-0 للترجي، تنعطيكم بعد قليل صاحب الهدف. نواصل معك حمزه.
6: ترجع الكره بتميس من اللي بنزل في بدايه منتصف الميدان، يلعب هاني عمام ويقرب الكره على اليسار، والمالك الدوسيلي مالك يلعب مع فاروق بوغات، فاروق بوغات وسيم الشيح، وسيم الشيح فاروق بوغات، فما استغراب من عرش محمد من اختيار ثلاثه مدافعين في المحور بالنسبه للنادي رجل بنزرتي من عرش شرف الدين مروان من قراءتهم لاختيارات محمد عفايف، ثلاثه ملاعبين في المحور يقول لك صارت ورقه قدام رغم اللي نعرف في البنك
5: او يسمع فيك شرفي شرفي اجابه على التساؤل حمزه
6: بالضبط، رغم اللي فما في البنك وحيد التيمي زيد بريمه سيدي المحمدي يمين الله ايد ميداني عفوا ما فهمناش عليه في اختيار ثلاثة لاعبين في المحور، يمكن من عارف شرفي كان عنده قراءة لاختيار محمد عزيز.
7: حمزه راهو ربما المدرب والجهاز الفني ارتاء انه يمشي بثلاثه في المحور، وسبب هو اكثر توازن دفاعي، اكثر متحرز شويه، مسميش خوف نسميها بدايه موسم ثقه، مازالت الفريق مش متمكن من دفاعيا من بعض، والاوتوماتيزم ناقصه، عندك غياب علاله في اللاكس، عندك غياب ريان، دونك هذا يخول يعني يخلي الجهاز الفني مش يخاف اما ياخذ حذره اكثر، وهذا مش ارجيمو اللي هو اما ينجم يكون ستانشوا على الاقل في اللونطام نتاع المباراه مبدئيا في الغيابات الموجوده، راهو خاطر شفنا عملوه في الموسم الفارط وقت يلعب دوكيلي وهو برك هو وش اسمه هو وعمامه صارت برشا مشاكل في اللاكس، ونتذكروا اخر مباراه دول ماتش كوب برشا مشاكل برشا غلط في اللاكس، يمكن بناء على الشيء ذاك وذاك علاش ارتأى انه يمشي بثلاثه في اللاكس في غياب علالة، نتصور كان جاء علالة موجود ما يمشيش سيستيما سيستيما تروى،
6: رغم انه هاني عمامه وقبلية الديو مع بعضه كان نازح معناتها، وكان عدى فترة تحضيرات باهية حتى قبلية حتى بوغات عفوا وحتى قبلية تبدا كيف ورا انه عنده ثقة كبيرة واكتسب الثقة من الفرصة نتاعو في اتحاد تطاوين، لكن كيما قلت يمكن الشرقي انه ما نربح حتى كما ربحش ما نخسر، وانه امن دفاعات نتاعي اكثر مني حاجه اخرى، لكن يمكن اخترت ورقه القدام نتصور مع تقدم المباراه وفترة جلسة النبض نخرجوا منها هدية بالنسبة لمحمد عطيف مع المستقبل اللي بالمنصة نصوره شيطة بأوراقه القدام باش ما يخسرش أكثر تكاتل دفاعي أنه لنا وقت يكون عند مستقبل الرياضي بالمرسى عليه دين دريدو أسرف في فرشيش يزيدوا يطيحوا يعني ندي هذه بنفرس تخيل عب سبعة الثاني كما في اللقطة هذية حمزة بالشريفية الكرة من سيرة عنده الثاني دشاع عنا سبعة ملاعبية في المنطقة نتاع المنطقة 18 متر على كل تمشي كورة عند المستقبل الرياضي بالمرسى.
5: حمزة فقط نقص عليك سامحني، بالنسبة لصاحب هدف الترجي الرياضي التونسي واللاعب المنتدب جديد اللاعب الدولي محمد حاج محمود، نواصل معك حمزة.
6: تبقى كورة محمد أمين كسيس يلعب التوسيعة طويلة بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، نتيجة كولا تو فيكتورينيو لكن مازال ترجع كورة من دفاعات سيابين، مازالت عند بقناوية، مازالت عند زيرات عايفية، يلعب الكورة مع شكول مع كسيس، كسيس يلعب لوسام البحر، وسام البحر. يلعب مع وسام الشبيل، وسام الشبيل يقدم مع عزيز الديسي، يمشي الوسط اديشو، اديشو مع نادي الادريكي مازال تلعب الكرة، حمد امين الخلوي، كرة عند المستقبل الرياضي بالمرس، خلوي، يلعب مع فرقة عزيز كرة قصيرة يلعب مع تكيك، كشيش، كشيش البحري، البحري عزيز الشوش، عزيز الشوش قدم وسام الشيخ، المستقبل الرياضي بالمرس يدور في الكرة الثاني في النص ميدان نتاعو. يحب يخرج من لعبية النادي الرياضي بنزرتي مثل مشكلة هجوم لاقي حلول بالعمق لأنه يعني تمركز وتكتل كبير لاعبين النادي الرياضي بنزرتي وقت الكرة تبدا عند المستقبل الرياضي بالمرس تصعب الحلول بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرس تبدا كرة حمزة بن سيفية يورى مباريات مع الكناوية هذا الموت يلعب مع كشيش كشيش يلعب مع وسام البحري البحري يطلب الفرقة عيسية باش يخرج عزيز الشوش يخرج في راس في صحيح في الكرة في راس يقلب الكرة عند وسام الشبيلي اللي تعمل غادي تقريبا تالي قدامه عزيز شعبان ويدخل هاني أمام هاني أمام ولا عزيز قبلية عزيز قبلية دخل يحط الكرة في التمام نزلت عند المنطقة الرياضي بالمرسى نزلت عند المنطقة الرياضي بالمرسى من الله بن حميدة خليها لوسام الشبيلي وسام الشبيلي شرع على التمام شرع بقصير مع من الله مع محمد بن خلوي قالوا يرجع الكشيش حمد أمين كشيش وسام البحري وسام البحري معاك بعزيز الشوش قدمه عزيز مالك الزوتيلي يلعب الشوش مقطع الكرة عند مالك الزوتيلي اللي كنت تخرج تماس تماس المستقبل الرياضي بالمر يلعبوا في 22 ستة لعب ونتيجة نذكر بالنسبة احنا بينا الآن متعادل صفر مقابل صفر بين نادي رياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى مباراة يحضرها سيدوني بنزرت سالم بن يعقوب تمسح كرة عند محمد أمين الخلي يلعب مع وسام الشبيري مسح كرة عند مستقبل الرياضي بالمرسى يلعب مع من الله بن حميدة يطلع له عزيز قبلية بن حميدة يلوث على التوسيعة يوزع مداخلة ثانية في رفع حسين تخرج في طنجة توسيعة من من الله بن حميدة لكن مداخلة ثانية في راس عيفية وتخرج رمي في طنجة فيها بي بالتنفيذ يوسف مقصود يطلب الكرة فاروق بوجت جماهير ظفر لان يعلم لعبيتها طالبه انه الريتم يطلع طالبه انه نستقي ارتفاع بالنسبه للنادي الرياضي بنزرتي يوسف مقصود يلعب كوره طويله كتيشي نور الدين ايندي قبله من الله قبله محمد امين خلي علي الدين دريد يلعب مع وسيم الشيح ملك الدوكيلي نور الدين ايندي ديما كوره عند الثيابي بدل كومبليت مو لكن قبله تمشبيري مقطوعه يسعى التليفون المستقبل الرياضي بالمرسى من الله بن حميده يلوج على فيراس عيفية ما يلقاش تجد كرة عند الثيابين يردين اي ان دي اي ان دي وسيم الشيحي موجود طليق على الريو فرايس وسيم يدخل يصوب بعيدة يصوب في الثمان تصويبة دون عنوان من وسيم الشيحي دون ما فسخ الملاعبي صوب تصويبة بعيدة تمشي للتماس تماس المستقبل الرياضي بالمرسى في تنفيذ وسام الشبيلي وسام الشبيلي يلعب تماس بسرعة مع شكون مع كشيش ما يجيش يخلط قبله عزيز شعبان دونك مازال وسام الشبيري يحسب له في الوقت يحسب له في 6 ثواني منصر بالعربي يلعب الكره تمشي عند ادي تشو عند بالعكس عند النادي الرياضي بنزرتي اللي كنت تحرس تماس مره اخرى للمستقبل الرياضي بالمرسى اشرف الفركيتي يقول منصر بالعربي من يشيل مسيته اخر مره ما منصر بالعربي يطلب لعبة تميز، لكن تلعب مخالفة، تلعب مخالفة مخالفة مستقبل هذه بالمرتة كشيش. سلام عزيز الشيخ، عزيز الشيخ إرسال مقام جميل كشيش وتم البحري، تم البحري تم جبيل، تم جبيري محمد أمين الخلي صفوف ديناميكية كبيرة في وسط الميدان بالنسبة للمستقبل هذه بالمرتة في تغيير ما يوقع بالنسبة للاعبين. وتم جبيري يدخل لعبة جديد ويرجع محمد أمين الخلي ويظهر عيسى
5: حمزة. نستسمحك للحظات، نمشي مع فصل إشهري ثم راجعين.
9: العشوية العشوية.
10: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
11: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
10: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
12: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
13: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
14: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
15: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21 443 055.
9: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: العشوية. العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
1: الخمسة لموج أكسجين أفيه. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تخلنا معاكم في ساعتنا الثانية من حصتنا لليوم اللي باش تواصلوا فيها معاكم كما قلنا حتى للستة ونص متاع العشية، وباش نكونوا في مواكبة لمقابلة السيابي والجناوية. ترجي كنا قلنا وأنه متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر، ومنذ قليل يوسف البلايلي يهدر ضربة جزاء للترجي لتبقى نتيجة لحالها باقي واحد بلاش للترجي أمام النجم الرياضي الساحلي، بينما يتعادل أصفار في مختلف مقابلات نجم المتلاوي النادي الافريقي، ترجي جرجيس، الاولمبي البيجي، والسي بي المستقبل الرياضي بالمرسى. وقبل ما نرجع الملعب 15 اكتوبر ببنزرت سي مروان، شفنا في الدقائق الاخيره وكانه فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بدا نوعا ما يكشر على انيابه وبدا يهدد في دفاعات السي بي.
3: صحيح، راه امام شوفوا الكثافه العدديه للنادي البنزرت، يشعر المستقبل المرسى النادي البنزرت قاعد يدافع مش الا في بعض الحالات. دونك انت كتفيق بفريق قاعد يدافع اكثر كثافه فعليه لازم تمشي للهجوم. دونك المستقبل بس حاسين مشى لقدام اكثر، وجات مع ما نقل عزوز فرص، لكن مشكل في تونس ديما هو التسييم، لا كونكريزاسيون قدام الكاج.
1: ان شاء الله ما يتجسموش،
3: ان شاء الله ما يتجسموش. ديما قلنا احنا اغلبيه الاشواط ديما ينضي معناتها ونشوف الناس كل تحفظ، لكن شفت نادي بزرزة دخلش في بعض الاوقات، شفت محاولات ربما لكن ما تجسمتش. حشوف تو حتى الذي بالذات خرج شويه ربما استعمل الارقه اكثر الجهه اليمنى كانت انشط بالنسبه للذي بالذات، ونشوف الفاول تو على اليمين اكثر ولا فيه خطر على الدفاع المستقبل مرسى. وهم قاعدين زوج فريق قاعدين يجسوا في النبض ومعت البعض ربما كل واحد قاعد يشوف ما تفليكاليتي نتاع نتاع الفريق الاخر. ربما ديما نقول احنا الشوط الاول ديما في اكثر جلسه نبض، وما في تكون فرص تكون شحيحه اكثر، والناس كنت نقول احنا بلوك الكره تصادف بعض. ان شاء الله الشوط الاول على الاقل يتعدى متعادل، ونشوف الشوط الثاني ربما تكون هناك تغييرات، هناك رؤيه نتاع مدرب نتاع شوط المدربين، نشوفوا ربما نشوفوا اهداف الشوط الثاني.
1: حتى التو البرونوستيك ماشيه معاك، قلت 0-0، شرفي قال واحد بلاش، حتى التو 0-0. نرجع مباشره الملعب 15 اكتوبر ببنزرت، الكلمه ليك حمزة.
4: هي كثير في كلام وكيف تشم تبدل النتيجة معناتها منذ قليل، وسيم الشيح في مناسبة أولى، حتى بعد كان تواصل من عزيز الشعبان ممتاز اللي روح فيه في المدافعين، لكن بعد كان في وضعية تسلل عزيز. دونك النادي الرياضي بنزرتي بدوره بتوصل يكون فما هزمة تكون فيها شوية خطورة. بالنسبة للمستقبل هذا بالمرس أكيد بيرفع قدم المنافس، موش قاعد يتكلم في خطورة كبيرة ومنافس سيتو. أنا اللي مقلقني والتكتل الدفاعي الكبير للنادي الرياضي بنزرتي، وانه تقريبا 7 لاعبين كرة تبدا عند المرمى، 7 لاعبين كيف عند السيابيد وشارتيني، وهذا يقلق معناتها ويخلي المنافس ياخذ ثقة في روحه ويقول لك يا خويا إذا اليوم منافس في بلاده وماهوش حابب يلعب قدام ولا يقدم برا خويا خلينا نبدا أنا نركز
1: يولي ياخذ ثقة في روحه.
4: بالطبيعة نبدا نحاول لأنه اليوم شفنا كأنه زوج لاعبين زوج فرق ما كانوش ماهوش في أعلى مستوياتهم بداية موسم للزوج، فما شويه ارهاق يمكن بتاع التحضيرات. لكن اذا انت اليوم باش يطول الوقت انت بالوضعيه هذه اكيد المنافس ياخذ ثقه في روحه، وهذا حتى عشناه في عديد المقابلات عملناه بالنسبه للنادي الرياضي البنزرت. يلا ترجع كوره عند السيابي 33 ثقه لعب كوره عند عزيز الشعبان ويبدا الهجمه للنادي الرياضي البنزرت. عزيز يطلب المسنده يلقى اشرف الفرشيشي اللي كمل فتره في عرضه في مستقبل قصرين ورجع للنادي الرياضي البنزرت نور الدين، لكن الكرة قبله عند دفاع المستقبل هذه بالمرسى ومحمد أمين الخلي تمشي كرة عكس الهجوم للمستقبل هذه بالمرسى، لكن يقول الحكم ممتاز الثاني ريس الناوي رمي تماس نادي هذه بالمرسى، وقف اللعب متصر بالعربي وقف اللعب لأنه يعني يقول تماس متعبوش من بلاستي تصر عليه ويطلب بشأنه تماس يتعب من بلاستي من عزيز الجسمي باش يلعب التماس نادي الرياضي بنزرتي، المدرب العربي قاعد يحسب له في الثانية الأخيرة لعب جسمي لعب، علاش قلت لك محمد لعبة تونسي في مخه ديما لازم تضيع الوقت معناها. على كل مخالفة المستقبل الرياضي بالمرسى، مخالفة المستقبل الرياضي بالمرسى على اللاعب أمان الله بن حميدة، المخالفة على يسار الحارس حمزة بوسيفية اللي هو بيدو باش يلعب ولا يتولى تنفيذ المخالفة. أنت بن شريفية المستقبل هذه المرسى يلعب الكرة طويلة في اتجاه أديجو لكن الكرة تمشي رمي 6 أمتار النادي الرياضي بالزرق. كرة عند يوسف مكتوب يلعب رمية 6 أمتار لنادي الرياضي البنزرتي. طقس مغايم لنادي البنزرتي كانت سخونة مغايم الطقس فما الشمس لكن
1: نجم الراوي الأول كشفة قبل حتى يعني
4: نجم
1: زين
4: بالضبط نجمه محمد لأنه الدنيا مغايمة فما حتى شوية ريح وليت. الكورة عند نادي البنزرتي عند مالك ولا الدوتيلي يلعب مع وسيم الشيخ يرجع التالي على يدين الدريد يلعب الكرة مع محمد هاني عميمي قبلي عزيز قبلي عزيز بالقيس يرجع العزيز قبلي يلعب الكرة مع هاني عميمي على يدين الدريدي 36 في قلعب وتعادل ديما 0 مقابل 0 بين نادي بلسانتي والمستقبل نادي بالمرسى. ملك الدوكيري يدفع معاه طرق بقدس المساندة توسيعة من ملك الدوكيري وفي دين الحارس حمزة بن شريفية تمشي كرة في دين الحارس حمزة بن شريفية اللي يدخل عليه وسيم الشيحي ويزفر الحكم والسرب العربي مخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى 36 في قلعب. كرة عن محمد مين كشيش في محور دفاع مستقبل هذه بالمرسى يدفع الكرة وسط الميداني محمد أمين الخلمي يرجع لكشيش محمد أمين كشيش يلعب مفترات عيفية يدخل عليه فاروق بوقفة يقول له يلعب الكرة فاروق بوقفة هو بيدو يلعب يطلع يولي هو مع وسيم الشيخ يتطور لي مين لمؤازرة الهجوم بتاع النادي الأهلي البنزرتي لكن الحكم النسناوي حكم مساعد الثاني يقول تمام على وسيم الشيحي. الكرة طويلة اللي كانت من عناد زين بريدي في اتجاه وسيم الشيحي كانت تسلل ووسيم الشيحي كان في وضعية تسلل ترفع كرة عند المستقبل الرياضي بالمرسى يلعب كرة محمد امين خلي عزيز الشاوش امين الخلي مع نور الدين ايدي خليش يلعب مرتاح لكن كرة مسات عند جناوية في قلب الدفاع عند محمد امين كشيش عند اسامة البحري عفوا يلعب الكرة مع اسامة شبين باير لايت ترجع لوس عند مين خلي البحري كشيش تمريرات قصيرة من لاعبين الجنوية عبوا يلقاو الحلول مش لاقين حلول في قلب الدفاع للنادي الرياضي بالزرتي اللي فما تكتل تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 لاعبين النادي الرياضي بالزرتي بلوك واحد انتين
2: ايه حمزة بالله سمحني حمزة جيش نسهلك انا يعني طبيعي نراو نحن الكرة عند الكيبا فيرس نعمل واحد بيش يعمل كادراج وراو الاخرين الكل السورغانيزو للين دلابال دونك طبيعي بش بش يعني نتباركزو بالطريقة دي فهمت
4: شاركي فقط نتساعد معاك اللي تحكي فيه كله منطقي لو كان المنافس اللي قدامك من كل احترامتنا الجنويس مترجي ولا النجم الذي السلحني ولا النادي الافريقي اما في منافس كيفك ديجا هو متردد معناتها تلعب ضغط عالي تضغط على حامل الكوره ممكن الكوره ما تخليش بباس صار على طرف الدين
2: ما تنجمش تعمل ضغط عالي في الطقس هذا يا حمزه ضغط عالي راهو عنده هي الطاقه بطبيعتها طقس خايب وسخانه وديبار والجوارات مازالوا فيزيكمون ناقصين وزيد كان بالحق يعتمد الضغط العالي انا نقول لك في ربع ساعه الاولى سي ابي تطيح كومبليتمون فهمت مادام عندك شانس مازالك في الدوزيام ميتون كذا يولي مقبول نوعا ما التمشي على الاقل فهمت
4: فاهم قراءتك انا قلت لك يعني وجهه نظر محمد عزيز صحيحه ماهيش غلطه لكن قلت لك انت اذا تحب تضغط على المنافسه تفتح الفيشة باللعب هنا تقعد غدوه لان انت تماركي للمرسى تماركي علاش؟ لانه مستقبل مرسى ما عندوش مهارات عفرديه ما عندوش لاعبين اختراقات هو بيدو قاعد يلوج في حلول بالتمريرات مش لاقيهم حتى التمريرات كيفاه دوك المرسى قاعده تلعب في باس في قلب الدفاع ونادي الرياضي بالزرتي ويقف ويستنى فيها في الـ في الـ في الـ 20 متر الاخره معناتها هذا حبيت تقول لك فماش ريتم في المباراه وجود فرق يقعدوا الغدوه نحكي لك شرف الدين ما يقدروش يماركيو لانه لا فريق عنده اختراقات وعنده مهارات فرديه ولا فريق قاعد يلعب في ضغط عالي باش يسجل هذا اللي حبيت نفسره لك شرف الدين انا كي تقول لي بدايه موسم وتخوف وخلينا نربح الوقت اي بطبيعه في العقليه التونسيه معاك في هذا الكل
2: عقلية وعندك لي بروفيل جوير راه والامكانيات المتاحة للفرق. دونك هل سي ابي لي بروفيل الموجودين تعاملوا ولا مكانوش راضي عليهم؟ يعني نسبة 50% مش قاعدين يلعبوا، فهمت؟ دونك طبيعي مقاربة بالموجود نجم تقول على الأقل كان تمشي بعد شوية ويعرف يتصرف في التغييرات وربما تمشي معه الكرة شوي، ربما تكون استراتيجية ناجحة. ولو نعرف ونحن الفكرة والفلسفة نتاع البطولة التونسية ولا الشكل نتاع اللاعب التونسي أكثر يمشي للبلوكي كيب، يمشي لأكثر ديفونسيف، فهمت؟ لكن إن شاء الله إن شاء الله تكون مرحلية نافعة للنادي البنزرتي على الأقل نقول.
4: ولا اكزاكتومون هذاك هو نحبوا خاطر نحبوا نشوفوا اللاعب يا
2: معاك يا اوكي
4: في مقابلات معينه باش تخاف منافس اقوى منك في ورقه كبيره معاك، اما انه في كل مقابله باش تكون هكا ذاك اللي يقلق. معناتها مش نحكي على السيابيرا، نحكي على كل الفرق حتى مستقبل مرسى بيبي في كيف، معناتها كان شاف المرسى وباللعب هذا باش نقولوا نفس الكلام. معناتها نحبوا اليوم انه لاعب تونسي في عقليته في مخه راني داخل باش نلعب، حتى كان امكانياتي على قد اخويا نلعب نوري ما عندي نحاول باش نلعب الكوره. انه اليوم للاسف الشديد يمكن مدرب يا شرف الدين كنت تعرف خير مني في الاستاتيك تكمل ماتشوك تلقى ما فماش حتى 20 ثقه تلعب فيها كوره حقيقيه في البطوله التونسيه. كان كل 70 ثقه لعب سلبي زوج في رقم الثانيه وفي بعضهم يتفرجوا في بعضهم وكاو كان كل اموري تخرج شيء شيء ولا تخرج حتى نص شيء فهمنيش مش يجيب في الماتش مش بنيش الجمهور وين اللي يخلق معناتها اليوم على كل قديش واحد 41 ثقة لعب والتي هدي ما متعادل صفر مقابل صفر بين النادي الذي بالزرق والمستقبل الرياضي بالمرة. تمشي كرة عند السيابي من هاني عميم ولعب الكرة طويلة ترجع كرة من عند المستقبل الرياضي بالمرة بالخطاري وتي مشيح يعكس الاسم يلعب منور جناين دي داخل محمد ميكسيش حد كرة في التمان يلا ملك الدوكيلي يلعب على التمان يطلب اصحابه يقربونه ملك الدوكيلي انصار بالعربي يحسب له يلعب الكرة مع نور جناين دي نور الدين في ملك الدوكيري تضرب في يدين لكن نفس الفريق كل لعب كل لعب الكرة رغم انها ضربت في يد مدافع المستقبل اللي بالمرسى يعطي الاسبقية وكل لعب الكرة عادي السبلية توسيعة طويلة في اتجاه نور الدين عندي نور الدين عندي وضعيته سليمة ولا لا وضعيته سليمة نزيل الكرة تلعب عاد نبي بالزمتي لا ديك ما تتسلم هم الفكاتيون كانت عمل المدرب اللي ثانوي علاش خاطر كي شفت نور الدين داخل الكرة كان سابق شوي شفت الحكم بدل يمكن ترابه وبعد تراجع وبعد يبدو لي في السيمي اوتوماتيك في غرفه الفار قالوا رايك تسلل على كل امشي تسلل ضد النادي الذي البنزرتي ترجع الكوره عند المستقبل الرياضي بالمرة 42 ثقه كمان تسلل للمستقبل الرياضي بالمرة بالتنفيذ عارف الجنوية حمزه بن شريف شوف عماد بن يونس يقيم في ثلاثة ملاعبية قاموا القيام بالحركات الإحمائية بالنسبة لعماد بن يونس ترجع الكرة مقطوعة للمستقبل يعني بالمرس تدخل على هذه الشوط ملك الدوكيري لكن يقول ألعب الحكم ملك الدوكيري لعب طويلة في تيسي وسيم السيحي مقطوعة قبله من دفاع جنوية عزيز الشوط يلعب مع المهاجم فيكتورينو لكن يتدخل فاروق بوغاتا مع عزيز الساوس ويربح التماس فاروق بوغاتا لكن قبله مالك الدوكيلي يتيح على ارضية الميدان يتوقف اللاعب لهنا في ملعب 15 اكتوبر في 43 ثقة لاعب محمد نتيجة متعادلة 0-0 ومالك الدوكيلي يطلب القيام بالاستعطاف الاولي الحكم منصر بالعربي يقول له تخرج ناحية صباته لكن الحكم يقول له اخرج لبرا وما خليش حتى الطاقم الطبي نتاع النادي بنزرت يدخل يقول له يتعالج البرة ترجع بالتماس النادي الرياضي البنزرتي فاروق بوغاتشا مش يلعب هو التماس قبل دقيقتين ولا دقيقة ونص من نهاية الوقت العصبي هنا الشوط الأول من مباراة النادي الرياضي بنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى محمد أمين الخالي ترجع الكرة عند جنوية الخالي مع وسام البحر محمد امين كشيش مدافعين المستقبل هذه بالمرسى دوروا كرة في قلب الدفاع ويطلبوا في ملعبيتهم باش يخرجوا شوية باش يلقاوا الحلول طالبين ملعبيتهم يخرجوا لهم شوية باش يلقاوا الحلول محمد امين الخالي شلعب كرة طويلة يبدو لي لعبها طويلة في اتجاه عزيز الشاوي شوية من الله بن حميدة لكن بن حميدة ضربة رتيعة ويرجعها لتين يعود يلعبها لقدام رجعها لتين يرجع كرة عند المستقبل من المرشة ديما أسامة جبالي حكم مستر بالعربي يقول أسامة دوكالي يقول الملك الدوكالي يدخل الميدان يرجع كرة عند المستقبل رياضي بالمرشة أسامة جبالي كليب بادي تو أمين الله بن حميدة في وضعية تسلل لك الحكم يقول ألعب مزيد مرفعت الراية وتوى يرفع الراية تاوى يرفع الراية رغم الوفاية كانت واضحة لعمر بريدة الحكم مستر الأول لكن كما نعرفوا لازم يستنى القرار من غرفة الفار يرفع كرة برمية بتسلل لدينا ذي البنزارتي وفي تنفيذ بس يكون يوسف مقطوف يوسف مقطوف وفي لحظات هذه نكمل 45 دقيقة وفي لحظات هذه زادة كيف نبيل الهمادي الحكم الرابع يجوز 60 بعد إشارة من حكم
1: بلعب
4: 60 وقت بدل ضايع لعبنا فيهم 26 ثانية الكرة عند المستقبل هذه بالمرسى فيليب أديشو يلعب مع فيكتورينيو يدخل معه في ركض بسمة خصوصة كلها تنفي كون عنده سيما الشيح قدامه كسيس ممتاز يراوغ وسيما الشيح كسيس يوزع يمتي ركنية ركنية وسيما البحري كان أسبق من نور الدين عندي يخرج الكرة في الركنية الركنية هي الثانية لنادي رياضي بنزرتي في ساوث كيم الركنية الثانية لنادي رياضي
2: بنزرتي ثالثة يظهر لي حمزة
4: بتنفيذ عزيز الجيت عزيز الجيتمي أنا تشيع من فيراج لنادي رياضي بنزرتي والجماهير تنتظر في الهدف الأول اللي يمكن يحرر شوية المدرب والملاعبية عزيز الجسم يلعب كرة طويلة فتيشين يعمامه لكن يدخل مع الدفاع مزيت عند السيافين طويلة فتيشين الحارس عنده هدف والهدف الأول لنادي رياضي بنزرتي هدف أول لنادي رياضي بنزرتي لكن منتصر بالعربي يقول ليه مخال يقول ليه مخال خلينا صورة الهدف عزيز قبلية ذات الكرة يلعب سنتراس طويل يلعبها بلغتنا العامية سقطة يعني في الكاش حارس حمزة بالفريقية يسد الكرة ويسيب الكرة دي قدم يرجينا يندي حتى في الكاش لكن حكم يعتبر انه فما مخالفة الحارس حمزة بالفريقية على كل فما فار وفما تشيك بتشير على الهدف فين من الحارس من الحكم منتصر بالعالم
1: كان المخالفة حمزة على المدافع قبل ما توصل الكرة للحارس
4: منتصر بالضبط نعاود اللقطة عزيز قبلية كان كونتراست عالي يعني في شكل سقطة هابط الحارس حمزة بن شريفي يطلع بياخذ الكرة بيديه يسيب الكرة كان تكتل لكموتة بحثيتي بقولوا بلغتها للمدافعين المهاجمين فيهم نور دين اي ام بي سيب الكرة نور دين حط كرة في سبت اعتبر انه مخالفة الحارس حمزة بن شريفي
1: عارف كان عندك إعادة
4: محمد
1: الإعادة وكأني بي حمزة قلت لك فما مدافع من المستقبل الرياضي بالمرسى سقط على قبل حتى الأكسيون متاع الهدف يمكن الشك يعني يبقى فميك لكن
4: على كل غرفة الفار تؤكد قرار منتصر بالعربي وإلغاء هدف فميس هدف لنادي الرياضي بالفارسي هدف كان يكون ثمين وثمين برسا
1: فلا أعضاء لأنه ما فميش احتكاك المؤكد حمزة ما فميش احتكاك صار مع حارس المرمى هو الخطأ صار من حارس بن شريفية لكن المخالفة على ما يبدو على مدافع الجناوية
4: واضح يعني حكم يعني نورتينا ينبيه ارتكب مخالفة على مدافع الجناوية على كل هدف في وقت ممتاز جدا ندري بن صارك كان يجم يعطي جناح أخرين للفريق بالصوت الثاني شوف لنا فالاحتجاج تاع الهبية نادي بنزرتي على الحكم منتصر بالعربي وقراره حتى كيف الحارس الثاني على الغربي مشيلو نبيلة عند المدير الرياضي انا قلنا هدف كان في توقيت ممتاز جدا وكان يعطي
1: او
4: في اخرى
1: المهم تحلت الشبكة حمزة معناها تصوت المهم تحلت الشبكة حتى هدف ابيض ان شاء الله في الشوط الثاني
4: نهاية الشوط الاول تعادل سلبي 0 مقابل 0 بين نادي بنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى نلتقي معا في لقاء التصوير الثاني
1: مشكور جدا حمزة طياشي مباشرة من الملعب 15 اكتوبر ببنزرت. اذا كما كنتوا تستمعوا نهاية الشوط الاول نتيجة تعادل السلبي 0-0 يعني موانزان كان شرف الدين باش يربح سي مروان فيما يتعلق بالبرونوستيك، لكن لمنصر العربي كان له رأي اخر. ناخو رأيكم في الشوط الاول جروسو مودو، نبدأ معك سي مروان ثم نجيك شرف.
3: دونك اخوي محمد شفنا في الشوط الثاني في النصف
2: الاول
3: الاول يعني في النصف الثاني تاع الشوط الاول يعني شوف نادي بنزرت مشى اكثر الحق في الهجوم، وربما كانت الجهه اليسرى هي اللي كانت نادي بنزرت استعمل الرواق اليمين ثم غير الجهه اليسرى، ثم شفنا دي كومبينيزون، ثم شفنا الجوار دي بيركيسيون، شفنا يدخل حتى وهذه كل جابت تختار، جابت مرتين جابت ركنيه والثالثه جابت هدف، لكن مع الاسف يعني الهدف الغي. شفنا بزرت مشى حق الى الامام الحق، شفنا خير ما اخذ اكثر ثقه بنفسه، خرج من الانكماش الدفاعي، وشفنا جاته فرصه خير، لكن مع الاسف الفرصه دي ما جسمتش. ان شاء الله نحن بعد الشوط الاول الذي مشى فيه معناتها الناس كلها عرفت امكانيات البعث، المدربين شافوا الشوط الاول اكيد شوط معناتها بعد شفنا الشوط الاول الناس كلها كانت متحفظه، لكن ان شاء الله نشوف في الشوط الثاني ربما نشوف مع قوه المدربين في التغييرات هي اللي ربما باش نقولوا في الشوط الثاني باش تعطي نفس اخر للمقابل.
1: شرف هذا كان راي سي مروان، وانت رايك في الشوط
2: الثاني كيفاش المستوى نتاع المباراه؟ متوسط ربما اقل، هذا عنده تفسيره. اثنين فرق ماخذين حذرهم الى اقصى حد، وهذا زاد الطبيعي خاصة كل فريق منهم وعلى كل جهاز فني يقول لك أنا نهز المباراة لآخر وقت وما نقبلش من الأول أهداف. ثاني بالثاني يعرف أكثر ليكيب أدفيرس مع الوقت ويستنزف طاقتهم أكثر، وهذا مهم. كذلك كان الماتش مشت ربع ساعة الأولى تقريبا، الكرة عند النادي البنزرتي صحيح ما غير لا توجع ملكي أبارتير من 15 مينوت للترونت خذتها المرسى والت هي تعمل في كرات قصيرة وتحاول، لكن ما نجمتش تخترق وسط النادي البنزرتي ولا تجيب فرص واضحة. ركنيات شفنا تقريبا متعادلين في كل شيء تقريبا متعادلين، وهذا يدل على انه تقريبا المتكافئ الامكانيات نتاع زوج فرق الى حد الان. صحيح النادي البنزرتي ما حبيناه يربح ولا يجيب حتى فرصه كيلك سوا ولا يجسد فرصه تجي عن طريق مخالف ولا اللي يحل الشبكه، وهذا روح حتى ذهنين باهي للفريق. صحيح ما جاتش، لكن حسب ما رو راهو مش كان نادي بنزرتي قاعده تتعب، حتى المرسى تعبت تحركت اكثر، دونك فما مجهود بدني فما استنزاف طاقه بدنيه، كذلك ان شاء الله يكون صالح النادي بنزرتي ان شاء الله يحاول.
1: وشو ينقص الفريق في الشوط الاول شرف؟
2: ينقص دونك توا شفت كلام حمزه اللي قال لك لا تكتل، انا مش معاه 100%
1: طبيعي اختلاف لا يفصل
2: ليك وقت اللي ترى انت اللعبه وترى مدى خطورة اللي يعمل فيها مثل لاعب العمق المهاجم في العمق اللي مش كبيرة برشا، دونك هنا توا ينجم يفكر في انه يستغنى واحد من محاور ثلاثة ويدخل واحد في الاطراف
1: مثلا
2: كتر وتروا ممكن ياسر ينجم يلعب،
1: دونك
2: الاقرب هناك باش يخرج لك يا عمامه يا قبليه باش يخلي خاطر بوقات فيلعب باليسار.
1: دونك ترى شادي المحمدي نجم يكون في
2: ممكن ياسر يدخل شادي المحمدي.
1: شادي المحمدي عندنا كذلك اختيار كيف عندنا
2: وريم
1: زياد بريم
2: يركز كان
1: يعمل اياد الميداني بليز او موان
2: اياد الميداني يمكن لا مش في بدايه الشوط مش يمكن
1: في شهاب العبدلي قاعد يقدم في مباريات كبيره في
2: كمهاجم
1: في الوسط
2: ثاني مهاجم لكن نحن تو يمكن يمشي فير الاروق واللي موجود واحد في الرواق، ولو نتصور الفكر اللي كان مركز مع عزيز كان يدخل الانتريور للهالف سبيس وكان الجسمي يطلع ديما في جنب اليمين، دونك نتصور يستغنى عليها ويركح الجسمي ويخرج واحد من ليزاكسيو، ربما كان راه

0: Lâchez. Publicité.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
1: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
1: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش، انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟
0: مكتب صرف علي بن سالم شانش العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانش معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قوامان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم

تشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: El Anshu.
1: العشوية. الخمسة 38 دقيقة على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين في عشويتنا اليوم، اللي اليوم سبيسيال لنقل وقع مباراة النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى. المباراة هذه اللي تندرج لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الشوط الأول كان انتهى على نتيجة تعادل سلبي 0-0، وكان النادي الرياضي البنزرتي سجل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول هدف وتم إلغاؤه بداعي مخالفة لحارس مرمى حمزة بن شريفية حارس مرمى المستقبل الرياضي بالمرسى. قبل ما نرجع للكنز أكتوبر، ديما السؤال متاعي بين الشوطين، لو كنت مكان محمد عزيز ديسكور متاعك شرفي في الفيستير كيفاش يكون؟
2: بطبيعة محفز، خاطر بريتو كديبار للماتش مازال في يد الإطار الفني والملعبية، ختموا بفرصة زعم هدف وهذا محفز كبير. دونك عندهم أسوندو بسيكولوجي هذا بصفة عامة، بصفة كومبورتمون لازم يعمل المدرب، واللي هو يتدخل على استركتور بتاع الفريق ويلزم شونجمو باش يغير به السيستم باش يمشي اكثر ويحفز الملاعبية طبيعيا وواقعيا، وهذا اللي يلزم يصير.
1: سي مروان،
3: اكيد هو كما نقول احنا في الكره الشوط الاول شوط اللاعبون، جاء شوط المدربون، المدرب في الشوط الثاني كما قال خوش الدين، ثم مدربين تعيط مدربين يخلوا اللاعبين تحكي بعد الديسكور يولي قوي، كل مدرب عنده الطريقه الخاصه لا سبيسيفيتي كيفاش يحكي مع الملاعبين، لكن هو عنده ان بلان دو جو حاضر، ربما يخلي الملاعبين ترتاح شويه، ربما كما قال يحفز، لكن هو ربما ثم عنده خطه ربما باش يقع تغيير، او الملاعبين اللي لعبوا لدي سرونترونت هو باش ربما باش يعطي كونسيني انديفيديال كولكتيف، معناتها توصيات فرديه وجماعيه، ربما ثم كانت اخطاء خلال الشوط الاول شافها هو، معناتها اللي ما كانوش كومباكت، اللاعبين ما كانش اغريسيف على الكره، معناتها لاتاكون ما كانش، معناتها في كاسيتي جات فرص وما جسمهاش، ربما يتكلم معاه، هذه كل اغلب المدربين معناتها يركزوا عليها خلال الشوط الثاني، ما لازمش المدرب يعيط او يصيح الصياح ولا هذا، ربما عنده ان بلان دو جو، ربما يقع ربما هو محضر التغيير خلال الشوط الثاني.
1: برونوستيك 90 دقيقة
3: 90 دقيقة ربما
1: نتيجة
3: إذا النادي البنزرتي على من 40 دقيقة شفنا 7 دقائق
1: نتيجة سي مروان،
3: نجم تقول النادي البنزرتي هدف لصفر النتيجة
1: شرفي
2: 1-1
1: الله يهديك. دونك نرجع للملعب 15 أكتوبر ببنزرت، معاك حمزة مرحبا من جديد.
4: مرحبا بك محمد، تحية لشرفي والكوتش مروان والكيب الكل بنزور الناس تسمع فينا على أوكسجين. كثير منذ انطلاقة الشوط الثاني لهنا ثلاث تغييرات في الجنوية وزوج تغييرات في الثيابات، بداية بالثيابات واحدة تيمي يخو مكانه في بلاصة تيم الشيحي، وزيد بريمة مكان عزيز الشعبان بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى عند بليس عمل ثلاث تغييرات، عمر الترايزي وراين الحمروني بدل لجزور لجزة تكون في الوار بتاعه، من اللعبة نحميدة في راس عايفية، يداو يوسفو يخو مكان هارون العياري. هذم التغييرات بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، نفس هجومي جديد للمستقبل الرياضي بالمرسى. وبالنسبة لنادي الرياضي البنزرتي كيف أنظمة لعبية في الهجومات نتاعها، وسيم الشيخ اللي ما كانش في كاس برسا مع انطلاقة المباراة، ولكن تغيير عزيز شعبان انتظار نشوفوا كيف تكون في الوقفة بالنسبة للاعبي النادي الرياضي البنزرتي. حتى مرة نوردينا عندي واحدة تيني هما زوج زاتاكون دو كولوار، لي زاتاكون يربي دو بوان ونخليه كولوار ملك الدوسير اكيد والعزيز الجسمي. وبالنسبه لزيد بريمه حاليا هو ورا لي زاتاكون قاعد يلعب اكثر نمرو 10، معناتها البوست اللي كان فيه عزيز صافي. على كل عزيز الجسمي يوزع الكره تمشي ركنيه، عزيز الجسمي يوزع الكره تمشي ركنيه اولى في الشوط الثاني للنادي الرياضي البنزرتي. كان الرسمية وانتظروا بالتشكيلة متاع الفريق نونك وحيدة تيمي في تنفيذ رسمية النادي الرياضي البنزرتي. العب الكرة هاني عمامو المطالبة بأكل الشيشي، المطالبة بأكل الشيشي لتحكم منصر بالعربي يصفر الركنية ويقولهم عنا فار وهو اللي بيتثبت، عنا فار وهو اللي بيتثبت ضربة راسية لعمر هيني عميمو، يقولهم يا بيت يا بينا ضربت في يد اللاعب مستقبل يدي بالمركة اللي أمينة كرة كانت سريعة أمريكية محمد من أسامك يكون خطأ، لكن أنا سمعين سيبتوا المنطقة العائلية ولا الزون كرواء قال بينا بالدفاع يقولوا ما لعبوا ليه بعد التيك بعد البار يقولوا ما فهم شيء ألعبوا واحدة تيمي في تنفيذ الركنية نورتينا ينتهي ترجع كرة تستمتع هذا بالكرة بالرأس نورتينا ينتهي تمشي 6 أمتار يلا تشكيلة تشكيلة الفريقين بالنسبة لضيف الملعب فرصتكم اليوم مستقبل رياضي بالمرسى حمزة بشريقية في الكاس عزيز السوس محمد أمين كشيش أسامة البحري هارون عياري خالي مكينو دايو يوسف أسامة شبيلي محمد أمين خليل فيليب أدي تشو في الهجوم نقاو في رأس عصية خالي مكينو عمر تراجي ريان الحمروني وأمين بن حميدة خالي مكينو عمر تراجي وقائد جماعة المستقبل رياضي بالمرسى بولاكو فيكتورينيو بالنسبة لنادي الرياضي البنزرتي مكتوب عزيز قبلية فاروق بوغاتا هاني عمامو كلاس عزيز جسمي على اليمين ملك الدوتيلي على اليسار علي جنبريدي خالد فريق مع عاصر فيكر شيشي عزيز شعبان خالد مكانو جيد برعيمة مع انطلاقة على شوطة الثاني فوردينا اندي وكينو سيحي خالد مكانو لوحيد التيمي وهذه تشكيلة الفريقين الاساسية الاحتياطية بالنسبة للجنوية محمد ريب بن بريك حارس مرمى ثاني عبد القادر جسمي توني خلفة نورماني ريان حمروني دو سفو عزيز الترايبي عمر الترايبي وياسين بوبريس علي الدين الغربي حارس مرمى ثاني للنادي الرياضي البنزرتي مع احمد المشرقي مع شيب العبدلي شادي الحمدي يد الميداني من الارموني زيد بالريمة ووحيد الثاني مدرب السي بي محمد عتايد ومدرب المستقبل الرياضي بالمرسى عماد بن يونس لقب كبير بنادي الرياضي البنزرتي مع الفريق الثاني ثلاثة رسميات متتالية وهذه تميز محمد عزيز بيت لعبة طويلة على الطريقة الإنجليزية كلعب الكرة طويلة لكن بعد لعبة قصيرة في الجهة الفرشيشي أطل عنده الكرة يوزع الكرة يدين الحارس حمزة بن شريفية في رأس وحيدة تيمي لكن رأسية وحيدة تيمي كانوا باعة بالكرة ما ضربش الكرة باعة بالكرة دون ما مثل شفي دي الحارس حمزة بن شريفية نلعب في 7 دقائق لعب ونتيجة بعد 0 مقابل 0 مع هي سين النادي الرياضي البنزرتي هي سين للجماهير ان شاء الله لعبت يا بيتر تستغل الدخله القويه في الشوط الثاني للنادي الرياضي البنزرتي لانه البعض
1: هي تسمى اللقطة اللي كنت تحكي عليها حمزة بتاع وحيد تيمي بالحقيقة كان بالامكان افضل مما كان حمزة
4: بالضبط
1: ممكن تتسجل اسهل منها حتى باش تضيع
4: أو كأحبوك تريش في الدين يعني محمد مجلس العربية
1: لحقيقة
4: لحقيقة
1: هناك في فوزيون اللي شرف تعليقك على اللقطة
2: فرصة خطيرة وضايعة من يجب يندم عليها
1: إن شاء الله لا إن شاء الله ما يندمش عليها نكمل معك حمزة
4: يلا عند وحيدة تيمي شوف الكورة المرة الأولى ترفع ملك الدكتور وحيدة تيمي وحيدة تيمي تخف الكورة عند ريان الحمروني سريع وخطير ريان عرفوك لاعب على ثلاثة رياضي لاسوس وتاخد معه مستقبل سنين وتوه موجود في المستقبل رياضي بالمرسى منذ ياب الموسم الفارق تتقص الكورة لأن نادي رياضي البنزرتي يعني عميمو يلعب التماس ويلعبوا بطريقة تضحك صراحة الحكم يقول له تماس يرجع للمستقبل رياضي بالمرسى عرفت التماس كورة نجيبوها من تاني من ورا راسنا في يعني عميمو شهور بتاعهم بس الكورة دزت حكم مساعد بالوقت اللي بيضربه وبالوقت المقابل في تماس يشير المستقبل الرياضي بالمرسى على كل على كل معنا متعلقين بالتركيز في لقطات دي من هكذا معنا انت متخفوش معنا اليوم راي الكورة كل معنا تتلوش ما تتعدى حد شيء معنا على كل ملك الدوكيلي يعطي سلاسمة النادي الرياضي البنزرتي تشكر عند علي دريدي علي دريدي يلا يلا نفهم حد جري شوية موجودة عند وحيدة تيمي وحيدة تيمي وحيدة تيمي فاسخ كرة العارضة هيز وحيدة تيمي الحسين ويبحث على المصالحه مع جماهير نادي البنزرتي. تعرف محمد شنو صار مع وحيد الحكيمي في الفتره
1: الاخيره؟ صحيح بالضبط بالضبط.
4: وقالوا انه قال كلام
1: لكن خرج هو وهبط ستوري واعتذر من الجماهير وقالوا انه ما فهمش منه الكلام اللي تقال.
4: بالضبط قال بقوة وحيد مش لحظات الاساسة كان يجب ان يفتح فيهم الجيزة كما تسمع هيتين جماهير.
1: أما لقطة وصلتنا حمزة أشرف الفرشيشي للمرة الثانية في الشوط الأول وتوا زاد كيف كيف قاعد يطالب من الجماهير باش تزيد في التشجيع نتاعها.
4: بالضبط هذا هو دوك الكرة مالك الدوكيري مالك الدوكيري في رقم الدفاع وزاف أشرف الفرشيشي أشرف الفرشيشي ما عرفش يتعامل مع التوزيع يا بنت ميمارتي تو يبدو في عدي الوقت صعب على روحه المباراة. بالضبط اسمه مارسي تو لانه تو التوفير نتاعه في وين لاعبيه ولا جمعيه
1: والعكس بالعكس التوفير بالمتاع المستقبل الرياضي بالمرسى قاعد يقبل في برشا لعب
4: فتره ترتيبيه فتره ترتيبيه صحيح درايفين بالمستقبل الرياضي بالمرسى لكن التيابيه تغلوا لانه كان تعديه الدرايفين ريبورتاع بيا فانه الجنوات تاخذ ثقه في روحه.
1: بالضبط
4: يلا عكس الاسود زيد بريمه يرجع عند التيابيه زيد بريمه مالك الديتالي مالك الديتالي وحيد التيمي وحيد على كل النساء يلعب مع مالك الدوكيري ممتاز مالك يلعب في تيسير بردين قبل الحارس حمزه بن شريفين حمزه بن شريفين مالك الدوكيري ملقى على ارضيه الميدان مالك مش في احسن حالاته للامانه شفناه طاح الميتون الاولى او طاح الميتون الثاني دون ما عمل لك فيريرا شو ترى ما يكونش ترسخ ولو يطلع ترسخ بطبيعه ربي من قبل وقعدت تحير عليه على كل
1: حتى لدكه الاحتياط ما فماش شكون يلعب على الجهه اليسرى حمزه حمزه
4: بالضبط
1: ما فهمتش شكون على ذاك الاحتياط
4: يلعب على اليسار فانه فما الحل الوحيد هو امين الله المول يدخل هناك وتثبت دقليه على الريوق الايسر معناتها ما عندكش
1: حل هذاك الحل الوحيد
4: على كل
2: عاد يمشي بوقت
4: وقت شيء يعني القرار ديت الميدان في 11 التعادل اثر بين النادي الاهلي بنزرتي ومستقبل الاهلي بالمرسى مع دخله قويه للسيابي مطالب بشي يشتغلك احسن ما يكون محمد الزرعي خلي كلمة شرفي ومروان حتى يرجع لها.
1: بالضبط قبل ما تاخذوا الكلمة شرفي وسي مروان النجم الرياضي الساحلي اختطف هدف التعادل في اللحظات هذه عن طريق أشرف بن ضياف على أثر ضربة جزاء. حمزة عدلك باس تفضل شرف.
2: شوف الشوط الثاني بعد اللي شونجمون اللي صار ولو خلى بريسك نفس السيستم لكن اعطى تحسه دفعه معنويه للفريق وخلى نادي البنزرتي في العشر دقائق يكون هو مسيطر بنسبه 90% ويحاول يقرب من زون ديفينيسيون ويحاول يجيب الخطر وهذا مهم ان شاء الله يواصل. اكيد في لحظه ما الفريق المنافس باش يغلط غلطه اللي تخليه ينجم على اثرها يسجل هدف وهذا المطلوب يواصل في النهج هذا ان شاء الله ومع يرد باله في التوازن الدفاعي خاصه انه نعرفوا اللي عندهم لاعبيه يحذقوا الهجمه المعاكسه.
1: سي مروان ما خيرش من هكا النادي الرياضي البنزرتي يدخل في الشوط الثاني.
3: صحيح ربما رجعت الخطاب تاع المدرب في الشوط الثاني ربما حفز اللاعبين والتغييرات اللي وقع فيهم المدرب محمد عزيز عطاو الاكثر شفنا اكثر تنشيط هجومي في وسط الميدان شفنا النادي البنزرتي مشى لقدام وجاته ما على الاقل ثلاثه فرص سنح للتسجيل لكن ما عرفش يتعامل معاه مع الاسف المهاجمين تاعنا وربما الخطاب تاع المدرب التغييرات شفنا البنزرتي معناتها مشى لقدام خرج من الكباش الدفاعي وحاول يمشي لقدام ربما هذاك الخيارات على المدرب راى المستقبل المرسى ما هوش فاكر ربما كان خوف قبل يقول المدرب المرسى كانت حاضر اكثر من السيابي وما في الشوط الاول اكثر ثقه بالله في الكونفيونس اون سوا في الشوط الثاني السفلي السفلي ربما اعطى دفع معنوي للاعبين والمدرب دونك المدرب اختار باش يمشي لقدام وحفز اللاعبين وشفنا النادي بزاف جاته ثلاثه فرص متتاليه لكن مع الاسف التسييم ما كانش قدام
1: لازم التجسيم سينو باش يندم عليهم كما كان يقول
3: حمزه. انا قلت النادي البنزرتي لو يمن اكثر بحظوظه يمشي اكثر لقدام ربما معناتها ربما يسجل هدف ومعناتها ويتحصل ثلاث نقاط في المقابله هذه
1: ان شاء الله بالتاكيد هذا من نتمنيه. وحمزه رجع اللعب ولا مازال متوقف؟
4: اكيد ان شاء الله في ضغط في قرار ترجع تميس في النادي البنزرتي من فاروق بوغاتا مالك الدكتوري يطلب الحكم باش يرجع الحكم يقول استنى حتى انا بعد مازال يوقف فيها الكرة بعد التونيل ومالك وقت قدام التونيل نتاع معناها 15 اكتوبر دونك ما خليهش يدخل يلعب منقوص العدد النادي الاهلي البنزرتي وهذه خطيبه من علي بريدي بعيده لوحه 40 ثقة على 40 متر تقريبا لوحة كثيرة في الديمتر مشيت تقريبا للركنية من على الدين الأدريجي على كل المساعد المدرب هيثم المزي قاعد يثبت مع ملك الدوكيلي يجم يكمل ولا ما يجمش على كل 60 ثقة لعب ونتيجة ديما متعدة 0 مقابل 0 بين نادي الرياضي بنزرتي ومستقبل الرياضي بالمرسى يرجع كورة عند المستقبل الرياضي بالمرسى لكن السيابي يحس الكورة عسر فرشيشي معه سامة شبيلي مقطوعة عند جناوية يلعب محمد أمير القلبي كورة طويلة طويلة عند يوسف دخل على جبلية الحكم منصر بالعربي يقولي مخالفة للنادي بنزرتي مخالفة للسيابي وفي التنفيذ يوسف مقطوع كرة على ميل حارس مقطوب قريب الركنين لو تخليه الكل يطلع ويسقط لو مطلع الناس كل ومش يلعب اهو مخالفه فتنفيذ يوسف مقطوب لصالح النادي الاهلي البنزرتي طويل التوزيعه من يوسف وحطها في التمام يطلب الاعتذار يوسف مقطوب وتمشي كمان مستقبل الاهلي بالمرسى على تنفيذ اسامه شبيل يطلب من يوسف فوق يشيل في عمر ترايك يلعب طويلة عند يوسف فوق عمر سترايدي عمر قدام أشرف فرشيشي نزلت عند عمر سترايدي يصف سنتينات الكرة ولا في الاحتفاظ بالكرة تخرج تمام تمام في بيه في تفصيل عزيز الجسمي تمام قدام بنك دودولي المستقبل الرياضي بالمنصة والمدرب عماد بن يونس ديما الكرة عند نادي الرياضي بنزرتي في قلب الدفاع بتاع الجناوية رجعها وسام شبيب ريان الحمرون يلعب كرة طويلة في التيشير يداوي يوسف فوق يدخل معه عزيز جبلية وفيها ورقة صف لأنه كان اللاعب مش انفرد بالحارس ثم مجنب معناته ورقة صف كان شفت انفرد بالحارس راي حمرة صفرة اللي هي الأولى في المباراة ضد مدافع نادي بنزرتي محمد عزيز جبلية مخالفة في تنفيذ رايين الحمروني مع الحكم منصر بالعربي يقول يحط كرة بلاصتها قدامه عزيز الجسمي مع رايين الحمروني قام أسامة شبيلي ومع عزيز الجسمي يجي زيد بريمة مكتوب قاعد يوقف في المير بتاعه لكن بعد يقول لهم ليه قال زيد وخر وخلي عزيز واحد مخالفة بعيدة 40 متر على يسار على يمين الحارس مكتوب خلف اقرب البنك المستقبل الرياضي بالمرسى ريان الحمروني ومعه وسام الشبيل يلعب الكره في الكاش في اتجاه الحارس مخطوط سهله في اتجاه الحارس مخطوط اللي يحصل الهجمه وحيد التيمي لانه ترق شويه بالضبط تسلل ضد وحيد التيمي ريتي ترق شويه ترق ميترو مع السونتر قد كان وخر وقعد يرى السونتر يعمل كونتر اتاك ويخرج واحد على كل التغيير الرابع للمستقبل الرياضي بالمرة يخرج اللاعب فيكتورينيو بولاكو ويدخل في جلاس اللاعب نورماني هداف الرابطة المحترفة الثانية وامال حمام سوسة نورماني اللي خير انه ما يقعدش في امال حمام سوسة صعد الرابطة المحترفة الاولى ويلتحق مستقبل الرياضي بالمرسى هداف الرابطه المحترفه
1: ربما تغيير هذا حمزه يعني يريد من وراء عماد بن يونس يقدم المقابله خلينا نقولوها بلغتنا العاميه
4: بالضبط ما قلنا ان راكي في مسغاليش تحت ما يكون الفتره الاولى وان شاء الله تعاود ترجع فتره قوه للسيابي لانه اليوم مستقبل الرياضي بالمرسى بتوري يلعب لك على عكس الهجمات عندك عمر ترايدي وريان الحمروني طب وهذه ساق بكل شيء كره عند عمر ترايدي يحاول بسيره وقدم متكتل دفاعي تمشي عند تسديد وخطيرة على يوسف مقطوف ممتاز يوسف مقطوف يدخل في كرة فيليب اديجو قلنا احنا قلنا راهو عندنا عمر ترايدي وريان الحمروني جوج كورات مستقبل مرسى ياسر طويل في ترانزيسيون رفيد على الاخر وزيد معاهم نورماني لاعبي مهاجم ممتاز جدا دونك هذا اللي هو اللي يقلق لو انه مستقبل هذا المرسى يرجع الثقة نتاعو هذاك علاش قلنا لازمك تلعب الضغط على المستقبل هذا بالمرسى خاصة انك تغلط وراس بس مرتي هدف طب ليش ما تدخل شوية بلبلة عند المستقبل هذا بالمرسى على كل ركنية في التنفيذ ريان الحمروني تقريبا كل كورة منذ انطلاقة الشوط الثاني للجنوية عليها ريان الحمروني عكس الوشم للسيابي لكن الحكم يقول لي ما فما شيء ارسال كوره عند ريان الحمروني صوبه بعيده بعيده بعيده من ريان الحمروني ركني ركني بعيده خاطر ضربه في اللاعب اشرف الفرسي وحيد التيمي موقع على ارضيه الميدان في عكس الهاش ما كان فما تدخل على وحيد التيمي
1: للمدرب
4: العربي يقول العب فانش
1: ريمونتادا في ملعب رادس بعد ما كان النجم الرياضي الساحلي متأخر في الشوط الأول هدف مقابل صفر يصبح إلى حد الآن إلى حدود دقيقة 62 متقدم في النتيجة 2-1.
4: الفريق الكبير يا محمد يبدأ مش في أحسن حالاته يبدأ عنده مشاكل كبيرة لازم في اللحظات الصعبة يوري اللي هو فريق أكيد. كبير وهذا اليوم بعد حد الآن يوري فيه
1: النجم الرياضي الساحلي وسمع بيت صاحب الهدف الثاني
4: بالضبط ريان الحمروني كيف قارنوا بحجم الانتدابات قارنوا بالوضعين تاع ست فرق قارنوا بالليتوال اليوم في الغرق بالجون وفوت بالجون
1: صحيح
4: وانه تقريبا ما كانش حاضر في فكر الانتدابات تقريبا دونك ساعات الاحتياط هناك كبيره وزنه فانا اليوم يطلع الراس لحد الان متقدم في الواد عبد الرشيد ما تنجمش تعملها اي جمعيه لما تكون جمعيه كبيره اتمنى
1: بطبيعه الحال حمزه نستسمحك للحظات فاصل اشهاري ثم راجعين
0: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفو لاين 98 118 232 وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك موبيل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفو لاين 28 820 280.
7: تحب تلقى كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تلقى كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا
9: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
9: اما ديما نحتار شنو ناخو
8: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
9: إكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 39 000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
11: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
12: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
1: العشوية. الستة أربع دقائق على موج أكسجين أفيه. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، من غير ما نطول عليكم برشا جديد يجينا من ملعب 15 أكتوبر ببنزرت نكتشفوه. معك حمزة، مرحبا من جديد.
13: مرحبا محمد أسرق بالفرسيشي افتتح تسجيل النادي في البنزرت هدف فاول استيابي في الدقيقة 69 دقيقة تقريبا بعد دخول اللاعب سيدي الحمدي المنتدب الجديد من تنظيم الرياضية للتغييرات. المدرب محمد عزيز سيدي الحمدي دخل مكان نور الدين اي دي، وشوفوا في اللحظات هذيا كيف تغيير جديد يكون احمد المشرقي اللاعب السابق للنادي الرياضي بنزرت بشكل في صفوف الفريق. أشرف الفرسيسي كرة كانت راجعة تقريبا من الزاوية متاع 18 متر على اليسار، معناتها تحمسها بالجريفية تصويبة مباقتة، هو فيديو ما صدق معناتها الهدف تصويبة مباقتة عالية ترسي يعني تقدر حارس حمزة بالجريفية سؤال من افتتاح التسجيل لنجرة البنزرت.
1: شفنا اللقطة حمزة انت الاحتفال بالهدف، مشي للجمهور توجه للجمهور قال لهم بارك جبيني هكا، هذا اللي يقصد بها يعني العودة نتاعي من المستقبل العصري من قروحي أساسي.
13: يا إما يقصد على عودة السيابية يا إما يقصد على وضعية السيابية، معناتها يقول لك بالروح بالعرق معناتها بتعبنا معناتها لأنه قلت لك اليوم وضعية صعبة النادي الرياضي من ناحية مادية إدارية. إن شاء الله قلت الرياضي يكون خير ويتبع بالنتائج الإيجابية وما بتقارن الوضعية
1: أكيد
13: قرار جمعية من الوضعية السيدة في معاصر اللي كان غادر
1: فقط حاجة برك اللي ما حبينيهش حمزة هو نزعوا للقميص اللي كلفوا الورقة الصفراء للأسف.
13: أنا ما صدقت الهدف، أنا لازم نصب لك عشرة سيديني الأولى متاع الهدف
1: حتى احنا هنا فجأنا الناس الكل فجأنا
13: كافة في الجمهور ومتشوفة وقعد يقف عاد يقف وبعد ناحل مسير مريون وفريد هو بيجي مش مصدق معنى حل عينيه وفريد لأنه ليش الكرة تنجي بلتو هابتا تقتل الحارس حمزة بالجريفية ومحمد بشوية فاسد فيه مع انه حمزة موش من اتقام سويلة دلتس بالكرة ولا هدف نفس السيابي نفس أشرف اللي كانت مغادرة
1: ونفس الجماهير زي كيف اللي قاعدين نسمعوا في الهزيج وصلت لنا لهنا حتى المنزل بورقيبة
13: بالضبط شو كبير حتى الرقم ارتفع في الفلوس ارتفع في الفورتنف يعني محمد جماهير كبيرة قالوا تحت فلانين بتقدم النادي الاهلي البنزرتي لحد الان 6-6 كلاعب بس البنزرتي 1 بليز السيابي. دونك هذا هو بالنسبه
1: هاي الاعاده نتاع الهدف تو قاعدين نعاودوا نشاهدوا فيه حمزه كف بلغه الكوره كما قال تو سي مروان ممتاز جدا الهدف حقيقه
13: فيديو معناتها اللاعب كان فرحان برشا شفتوه انه يستحق تسجيل الفريق في الموسم الجديد يكون هو صاحب الهدف الاول. تعرف مقابل بس الفرنسي وقت تتذكر محمد كان قدامه لاعبين ممتازين كما حسن كونتي كما لعبد الشهيد كان هو موجود في وسط الميدان معناتها كانت وسط الميدان بس يا بيكي مقول احنا معبي بعد خلص على زين دريفي ولد اليوم البقاء وكان اساسي في تسجيل الفريق صعيبه رغم اني نذكره اشرف كان عدى موسم ممتاز وموسم نهائي الكاس نذكره كان عدى موسم ممتاز جدا
1: خاصه مباراه ديمي فينال ضد النادي الافريقي كيف كيف
13: بالضبط كان ابارد
1: مسجل هدف
13: كان عدى موسم كامل مزيان
1: بالضبط بالضبط
13: وكان بن يونس يكمل تغييراته في اللحظات هذه بتدخل الكوني خلفه ويقوم بكين قائد الفريق محمد امين الخلوي
1: وفقط حمزه فقط فما زاد كيف كيف مدرب امن بالملاعب هذايا اللي هو ماهر الكنزاري
13: بالضبط بالضبط تحيه الماهر وتحيه الاشرف محمد امين الخلوي يخرج قائد الفريق قال بكين الموسمي خلفه ويعطي سؤال القياده للاجنبي فيليب اديسو بالنسبه لنادي الاهلي بنزرتي نشوفوا في احمد المسرقي واياد المديني الزوز يقوموا بالحركات الحماية يمكن يكون هما اخر تغييرات المدرب محمد عزيز يلا كرة عند شكون عند نادي الاهلي البنزرتي يعطي الاسم مع عزيز جبليه اللي يعمل سبرينت بتاع اكثر من 60 متر بالكرة واحدة ترفع الكرة عند مستقبل الاهلي بالمرسى عطي الاسم عند الدزور لكن يدخل قدامه عند يوسفو لكن يدخل قدامه هنا عمام شوف الكرة عند نادي الاهلي البنزرتي علي بريدي في منصفة أولى في منصفة ثانية يتمشي الكرة عند المرمى عند العزيز الشيء عزيز الشيء يصير في حارس مرمى 35 ذكروا لعبوا في 75 في خلاف لأنه في كان في أكتوبر يتقدم للسيا بي 1-0 هدف أشرف الفرتيشي في الدقيقة 69 الكرة عند المنتخب الرياضي بالمرسى محمد أمين كشي يلعب الكرة مع عزيز بالشيء عزيز السيس يرسل كرة عن نادي الاهلي البنزرتي مالك الدوكيلي مالك الدوكيلي مع حمزه مع سيدي المحمدي سيدي المحمدي مع وحيد السيمي وحيد الشيدي وحيد الشيدي سيدي وحيد وحيد يلعب كرة طويلة لعزيز الجسمي شيء بالتالي لكن معه أسامة شبيلي عزيز يسد الكرة توم بوريسي معه أسامة شبيلي لقد كان عند السياب لحظة فنية من عزيز الجسمي اللي يضحك ويطلب الجمهور بس يطلب الجمهور بس يشوفه أكثر يضحك على ال على الكرة اللي عندها بن سخين في المشكلة مع تفاعل
1: الجمهور
13: لكن أنا أشوف السيابي على أرضية الميدان السيابي عزيز جبلية وعلي الدين الدريدي التعب بده يوصل على ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي عزيز جبلية وعلي الدين دريد اللي يقوم الزوز بالسيف لا مش عزيز زيد بالريمه زيد بالريمه تمسك كره تماس النادي الاهلي البنزرتي بعد نقطه الركنيه تماس عزيز الجسمي انتظر يلعبها انجليزيه طويله بعد الركنيه بالضبط يلعبها قصيره يلعبها قصيره مع اشرف فرشيشي ودخل عمر ترايدي عبد الوسيم مستقبل النادي بالمرسى عمر ترايدي ممتاز عمر يلعب الكرة مع نورماني نورماني نورماني عكس الازمة مع يوسف داو داو داو داو قدامه بوغاتا داو يلعب مع جيو جيو جيو يقلب الكرة الغازي والموجود ريان الحمروني ريان الحمروني حاول بس يفسخ اللاعب عزيز قبلية لكن قبل يدخل ممتاز عزيز قبلية ممتاز زيد بالريمة الدنيا لها عزيز يشوفوا لبعض زيد وعزيز تقصوا فورات في بعض
1: موقع جديد في حمزة موقع جديد في مقابلة رادس مباراة الترجي والنجم الرياضي الساحلي هدف تعادل للترجي تنعطيكم بعد قليل صاحب الهدف تفضل نواصل معك حمزة
13: يلا كرة عن مستقبل الرياضي بالمرسى مازال 12 دقيقة في الوقت الراسي هنا في ملعب 5 اكتوبر تقدم السي بي 1-0 هدف اشرف الفرشيشي
1: معز حاج علي حمزة صاحب هدف تعادل للترجي تفضل
13: كرة في الركنية المستقبل الرياضي بالمرسى شكون مرتا؟
1: معز الحاج علي.
13: معناتها ما يلعبش ليكيب ناسيونال ومركز الفوت مع الترجي.
1: اش قولك؟
13: تفهم الكرة كيفاش تمشي بتونس، معناتها وكل حد يعطيه فرصة لا في الكوب كوب افريك لا في كوب ديمون ما لاني يسكتوا في روحه.
1: وزوز زاد كيف كيف حتى الهدف الأول كان جاء للترجي عن طريق محمد حاج محمود زاد كيف كيف ما خذاش فرصة كبيرة مع المنتخب.
13: على كل يلا ركنية للمستقبل الرياضي بالمرسى وكما قلنا تكون ذاك ذاك زيد بالريمة ذاك زيد بالريمة من كل طايح ما نفهمش فيهم يطلب التدخل الوحدة التحرية المدنية في خارج زيد بالريمة قد ما تنسي يكون سيد عبد عن نفسه ما تزيد بالريمة أو تدخل في الصوت الثاني ما
1: دونك 42 سخانة حمزة وتيران ترطون دونك كان الله في عون الملاعبين ديجا قلناها في مع بداية المقابلة لكن معذورين صراحة خلينا نقولوا سخانة تولي دوبل يعني
13: مديرش تدخل في جيميكو بارابور الحمزة معناتها نوعا ما مثل عندك تريشير على كل صالة جيدة كل جيدة هذيك أهم حاجة على كل توسيع المنتخب الرياضي بالمرسى والعارف مخطوط يمثل صورة خليتها تخرج حتى الجماهير كانت خاصة على اسم مخطوط خاطر كانت خارجة وقلت لك الصورة التلفزية محمد كانت خارجة يسمع من لك مثلا خارجة الركنية ركنية ريان الحمروني ريان الحمروني يسر ركنية على اليمين وعلى اليسار شو اقتران كان على طول ريان الحمروني يلعب الجوية قصيرة معه سمة جديد ريان الحمروني في الكاس ممتاز يوسف المرحلة الأولى وملك البكري في مرحلة ثانية ممتاز ممتاز تدخل حارس الدفاع نبيل أبي بلزان يلا كرة عن مستقبل نبيل أبي المرسى يرجع عند الحارس بتاعه حمزة بن سريفية عزيز السيو أدو لعب ارتكاز الفريق في الكرة يطلع مع عمارة رايت عمارة رايت مع نورماني نورماني يلعب على اليمين من عزيز السيو عزيز السيو عزيز السيو سلام مع أديشو أديشو ليوزع الكرة ممتاز التدخل من بوغاتا ضربة جزاء ضربة جزاء للمستقبل الرياضي بالمرسى كانت تصيبة من لاعب نورماني والتدخل بتاع شكون هذاك؟ علي الدين دريدي فوالا علي الدين دريدي كان باليد في انتظار غرفة الفار تدخل علي الدين دريدي كان على مستوى اليد في انتظار غرفة الفار وفي انتظار صورة الفسية محمد عندك متصر بالعربي تطبيق 81 يصفر ضربة جزاء للمستقبل الرياضي بالمرسى
1: فما حمزة فما
13: كان تدخل أول من فاروق بوغتفة
1: كانت راجعة بالضبط من فاروق بوغتفة وقت اللي عمل دومي سيزو ضربت في يد علي دريدي
13: طبعا الفراق بتاع لاعب المرسى اللي هي اللي رسمت علي الدين دريدي ولا من عند صاحبه
1: من عند صاحبه من عند فاروق بوغتفة هكا
13: شارك فاروق بوغتفة
1: فاروق بوغتفة كيعمل دومي سيزو مست ديريكتومون في يد علي دريدي هاي الإعادة لحظة بركة نعطيو الصورة بالضبط لا حمزة انت صحيح دونك في الفراب
13: تصويبه من
1: التصوير بالضبط بالضبط
13: انت صح
1: بالضبط بالضبط
13: على كل تنفيذ عيني من عمر الترايدي
1: دونك الفار اكد ضربه الجزاء الفار
13: اي منتصر بالعربي يستنى في الملعب وعمر الترايدي يمشي له واسر الفرتيسي باش يسوس عليه بعد لازم يكمل زيد بالريمة يغادر في الميدان وبش يدخل في بلاستو يهد الميداني سفرة
1: زيد بالريمة اللي بدوره تخل هو بدو تخل بديل
13: أنا قلت لك أي متعادل يصار مع مع إيه مع زيد مش عادي صار هو يكون لبيت مش كل فوامانيز ولا حاجة لأنه مش عادي لازم يدخل مع فترة منيز يخرج يدخل في بلاستو يهد الميداني على كل على كل بيت زيد وتهو بيت عارف شو اسم لاعبين تاع مستقبل رياضي بالمرسى
1: وحتى الرؤية زيدة كيف كيف حمزة تو من زاوية ناجم ونحكمه بالقضية عليها لقطة ضربة الجزاء
13: هذا في تنفيذ يعني في تنفيذ محمد ولسالك عمارة رايدي تنفيذ ضربة الجزاء ونصر بالعربي ياسف أنها تنفيذ أخيرة اليوسف مخطوط تو بعد يوسف مسير الملاعبية بس يصفر يزفر في لحظة تدير عمر تراجي عمر من جهة يوسف مقصوب من جهة قال ينقذ يوسف الفريق ويضيع ممتاز يوسف مقصوب ممتاز يوسف مقصوب عمر تراجي يضيع ضربة جزاء تبقى النتيجة فيما تقدم النادي الوادي بن زرتي عدد مقابل صفر النادي الوادي بن زرتي منقوص محمد عشاري في كل تغيير تدخل الولاد الميداني لأن يعني الفريق منقوص باللعب بعد مغادرة زياد بالريمة ترجع الكرة مسيرة عند المستقبل بن المرسى نورماني نورماني ممتاز خمس كرة في الركنية عزيز الجيتلي عزيز الجيتلي وثيابته تم التغيير لأنه منقوصة من اللعب شوطة بالتغيير يوقف اللاعب منصور بالعربي وكل لحظة تجي دخل الولاد الميداني بأسف زياد بالريمة
1: ممتاز جدا التدخل نتاع ممتاز جدا التصدي لضربة الجزاء
13: بالضبط بس مقطوف كان ممتاز وحاسم قدام عمر الترايدي نزلت الكرة عند المستقبل هذا بالمرس نورماني يلعب الكرة فينا ترسى مسيا بالك المسيا عند قناوي تدخل يد مداني وسامش بالي لو عند مسيا بالي هني عمامو لو عند المرسى عزيز الشيخ نزلت عند المرسى عزيز الشيخ فيليب باتيسو يرجع الحارس مرميه حمزه بن شريفيه نزلت 5 دقائق 85 دقيقه لهنا في ملعب
1: 5 دقائق
13: حمزه بن شريفيه
1: حمزه ما فيك محمد مباراة هيتشكوكية في ملعب رادس بعد ما كان مخذين للنجم الرياضي الأسبقية ترجي عدل ومرة أخرى ترجي يخو الأسبقية تصبح نتيجة 3-2 للترجي 5 أهداف كاملة إلى حد الآن لعبوا في دقيقة 82
13: تحريهم في رأس عندهم الأهداف عندهم الاهداف عندهم التسويق احنا هنا عندنا التسويق لكن ما عندناش الاهداف على كل تميز تسلل لنادي رياضي البنزرتي تسلل لصالح النادي رياضي البنزرتي يعني تنوي حكم مساعده الثاني
1: نفس اللاعب اللي سجل هدف التعادل للترجي معز حاج علي هو اللي سجل الهدف الثالث كيف
13: لكن لاعبين طايحين على ارضيه الميدان من نادي رياضي البنزرتي عزيز قبليه ملك الدوتيلي فيروس بوزاتا ثلاثة ملعبية بالتمام والكمال على أرضية الميدان يخلي كلمة السرفيتين
1: بالضبط بالضبط مش
13: والمروان حتى يقوموا بلعبية في ميدان
1: البنزرتي بالضبط سي مروان مع تجديد في المقابلة نادي رياضي البنزرتي سجل هدف ضربة جزاء ضايعة للفريق المستقبل الرياضي بالمرسى نهاية مباراة يعني ولا أروع إلى حد الآن
3: صحيح بعد تسجيل نادي البنزرتي أن المستقبل المرسى نشوف خرج من الكيماش الدفاع نتاعه وما عادش عنده يقول انا بدأت توتا قنيان لانه يعني منهزم ومشي لقدام وتحصل على ركله جزاء من حسن حظهم من البزرتي ان الحارس معناتها تصدر ركله جزاء بقتنا والنتيجه 1-0 وخلى اصحابه في السكور وهذه وخلى المستقبل مرسى ما عادش عنده حتى خيارات مشى اكثر وجذب الهجوم وقاعد يضغط على البزرتي اكيد يحب يعدل النتيجه وهذا من حقه وان شاء الله نقول احنا البزرتي في الخمس دقائق اللي ماذا نقول احنا يحافظ النتيجة هذه وتحصل على 3 نقاط إن شاء الله
1: وخليك أنت متقدم على شرف الدين الزيدي فيما يتعلق بالبرونستيك
3: قلت لك عليه
1: شرفي قال
2: واحد متقدم علي
1: لا لا إن شاء الله إن شاء الله أنا بدي ندور رايز هذا كيف كيف قال واحد بليش أنت قلت واحد واحد إن شاء الله ليه إن شاء الله ربي كذب قولك
2: إن شاء الله أنا في روحي نتمنى شرفك الماتش كما دخلت سيابي عم تنفرم تاحة عملت مجهود جابت هدف وهذا الطبيعي ومهم برشا عملت مرسى ردت فعله وحاولت بليزير فوا جابت ضربة جزاء الحارس كان في موجود في المكان والزمان وخلى نادي البنزرتي فايز للدقيقة 87 ماتشويت من نوع هذا وخاصة في الديبار بلي كونديسيون هذه راي تتفك وتتربح
1: خاصه نادي البنزرتي عنده برشا مواسم
2: برشا راي الفرق تتولد واللاعبين تتولد في وضعيات صعيبه دونك طبيعي راه حتى كان بالنقص ولا بالامكانيات ولا بالشكل اللي
1: كل ماتش
2: تقول لا وكذا راهو الربح
1: خذ بايك من الاول،
2: خاصه في الديبار، خاصه في الظروف اللي بديت بها نادي البزارتي ونوعيه الملاعبيه والامكانيات المتاحه للفريق
1: بطبيعه الحال. اذا واحد بليش في 15 اكتوبر 3-2 في رادس للترجي 0-0، باقي النتيجه الى حد الان في ملعب مصطفى الدوري بميدون مباراه ترجي جرجيس الاولمبي البيجي، ونفس النتيجه في ملعب المتلاوي النجم الرياضي بالمتلاوي النادي الافريقي، لكن المباراه هذه نلعبوا في دقيقتها 80. ونرجع لك حمزه ونكملوا معاك ما تبقى من المقابل. تفضل.
13: شفتين الاخرين في المباراه الكوتش محمد عزيز يعطيهم للاعب السيب والظهير ايمن السيب السيبي احمد
1: المشرقي
13: يدخل في اللحظات هذه احمد على اليمين وعزيز البيت يولي هو على اليسار، احمد حضر خل مكان مالك الزوكين بس يولي عزيز البيت
2: احمد نورد 2009
13: والاكسنتري جوش يولي احمد المشرقي هو الاكسنتري دروا بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي.
1: دونك حمزة سمعت شرفي شنو قال تو؟ قال لك أحمد المشرقي مواليد 2009، يعني عمره إلى حد الآن 17 سنة،
2: صغير
1: أصغر لاعب في السي بي إلى حد الآن.
2: عملوا يلعب بسبور وهو عمره مازال بريمير أني جونيور.
13: وتكرار كبير لأن شغير النادي البنزرتي مع دكتور أحمد المشرقي وحتى من أصدقائه عزيز الجبلية وسمع قاعدين يحيي يعني يهيشوا في الجماهير مع عزيز مع أحمد اليوتيوب. أنا ميّا أحمد ودخلت في التاريخ. لأن كما قلنا خرج خل بكان ملك الجوكالي والعزيز الجيتمي هو على اليسار وملك أحمد مشي في اليمين. بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي كرة عند الأسيا بي ونذكر الناس تحت بينا تاونا لعبوا في الدقيقة 89 30 ثانية تقدم واحد بلاش النادي الرياضي البنزرتي هدف منتصر الفرسيسي أثر الفرسيسي عفوا في الدقيقة 69 وكان ضيع عمر ترايدي ضربة جزاء في الدقيقة 81 للمنتخب الرياضي بالمرت. دونك الكرة عند الجناوية حمزة البشليفية يلعب كرة مع عند عزيز الشيوي داير لايمن للفريق عزيز يطلب المساندة يلقاها من يوسف داوود يرجع لعزيز الشيوي يوسف داوود يلعب طويل عزيز الشيوي كوفرتور من هاني عمامو وفي اللحظات هذيا منتخب العربي في ضربة قصاية أربعة دقائق
1: كملون معي خمس
13: بدل ضائع نزيدهم منتصر بالعربي في هذه المباراة المباراة الأولى للسيابي في موسم 26-27 الحد الآن متقدم فيها تنفيذة عزيزة السيد يوزع بيد المدينة الدخل كرة كماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي كماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. دونك نستناه في اللعب في عزيز الكرام يلعب طويلة في تياتر في الفرسيكي رزاحة بالراس وعزيز الجسمي دقا شيئا بتقييد ويجب لجاني في دقا شيئا بتقييد والحكم منصرب العربي في يزفر مخالفة للسيادة معنى تفكير من هكذا دو هذين بكيب ويس مكتوب ملقى الأرضية الميدان نذكر الشوط القادم تلعب الويكند الشيء المستقبل هذا بالمرسى يلعب بالسبب في الشيوي ضد التقدم الرياضي بسحبة الدير والنادي الرياضي بنزرتي يلعب لحد في حمام لند ضد النادي الرياضي في حمام لند مباراة الثيابين على لحد الشيء 30 أوت 4:30 من 3
1: دونك ملتقانا أنا لحد الجاي زاد حمزة شكون متواجد في حمام لند
13: إن شاء الله دونك إن شاء الله
1: تفزدوا لك الكون جيم تياك
13: هو كنجي ما فهمتش كل نفسه معنا تمام محمد كرة يسمو كنجي فالكونتر هو سيحو كنجي يسكر تليفوني

0: بالعربي لعبنا منهم 60 13 ثانيه. يلا يسمع كيف يقوم ويلعب هو المخالف مقصود يربح شوية وقت منصار بالعربي مش قاعد يحسب له جيشة كدوم لأن منصار ولا تاوي يلعب مقصود كرة طولة بتشيشة دي المحمدي ترجع كرة عند الجنوية عند عزيز بلشيو عزيز بلشيو فيليبا ديشو ديشو يلعب يقلب كرة عند نورماني نورماني نورماني ويدخل الدخل الوحيد التيم يحط له في التمين. يلا نورماني نورماني يخلي قسم شبيل لحظة يدير فما ورقة حمراء للملتقى الكورة خاطر لو يكون النورماني مخليش
1: دونك هذه 500 دينار ديجا وش عال الفلامات وش عال الشماريخ زاد كيف كيف دونك فما على الأقل مليون ونص هذا يخطي
0: وصيه بيه كل دينار بحسابه
1: اكيد اكيد اكيد
0: لذا عندك بريميت ملعبيه برا لو 80
1: رغم ان الهيئه التسييريه نتاع السي بي يعني نبهت من الشيء هذا على صفحتها الرسميه لكن للاسف لا مجيب
0: بالضبط نبهت لانه يعني كل فرانك بحسابه
1: اكيد
0: حتى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضع هذا من هكا والربح يقول لي عندك فين الملعبيه
1: من المفروض
0: انت تصعب تصعب الوضعيه لازمك الناس كل وقفه مع بعضها والناس كل يتبليد ويتصالح لك امورك على كل فيني بادي جو بعد الفريق يبدل صوره جمله انت غادي عزيز الاسوي عزيز الاسوي حاول بس يوسع قدام ويد المديني مسير عزيز معاه ايد يرجع الكرة توسيع فتي سي جو يوسف يلعب مرايين حمروني يدخل عزيز كبلية واسي وسيم من وحيدة تيمي واسي وسيم وحيدة تيمي تخرج الكرة قدي 94 في قلاب 94 في قلاب ننتظر نسكل في منتصر بالعرش ننتظر نسكل في منتصر العربي اللي مشيت زي ما سفر سرعة مستقبل هذا المرش
1: نادي الافريقي في اللحظات هذه حمزه يتمكن من تسجيل الهدف الاول واحد بلاش للنادي الافريقي امام النجم الرياضي بالمتلاوي نواصلوا معك الثواني الاخيره حمزه تفضل
0: واضح دونك موقع ارضيه الميدان اشرف الفرشيشي مع تدخل من نورماني منتصر العربي تقبل المخالف نلعبوا في 90 زائد 5 نلعبوا في 90 زائد 5 الكرة قايدة يلعب يلعب القر يلعب القر يوسف مقصود يلعب بالنار يوسف مقصود وفي يدي ناوي نبو الضبط منتصر بالعربي وصفر نيات المباراة وانتصار النجرة بالزرط هدف مقابل صفر هدف مصر في الفرسيسي في الدقيقة 69 ثلاثة نقاط من برشا للسيابي خليه يتحول للهمامة يتحول لحمام لند الجمعة الجاية برياحية كبيرة برافو للملاعبية برافو لتاع الفني برافو للجماهير الحاضرة وشكرا ليك محمد
1: وبرافو ليك حمزة كيف كيف مشكور
0: في مواعيد رياضية قادمة
1: مشكور جدا وكلمة برافو لك أنت كذلك حمزة على تعليقك على مقابلة السي بي والمستقبل الرياضي بالمرسى انتصار كما كان يقول حمزة مهم ومهم جدا للسي بي بالحد الأدنى المطلوب لكن يبقى انتصار مهم جدا واحد بلاش هدف لاعب أشرف الفرشيشي في الدقيقة 69 واحد بلاش قلنا للنادي الإفريقي هدف صادق قديدة 3-2 للترجي أمام النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش كما قلنا للسي بي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى و 0-0 إلى حد الآن في مباراة ترجي جرجيس الأولمبي البيجي في دقيقة 30 ثانية الانتصار مهم شرفي
2: مبروك لنادي البزارت لجماهيرها مبروك للجهاز الفني بقيادة زميل محمد عزيز والجهاز الفني الكل وهيثم وكل خاطر بالحق مش سهل في مباراة بالظروف هذيك بالإمكانيات المتاحة في بداية الموسم تخلي على الأقل لونطام وعندها مدة نادي البنزارتي ما دخلتش بانتصار في الموسم
1: سي مروان في 30 ثانيه مش اكثر 31 ثانيه نقص عليه
3: هذه القرشه من اللي بنزارتي رغم الظروف كان خويا اشرف الدين الصعبه تمكن من الانتصار في المقابله مهم جدا ثلاث نقاط في الكولاني هذا باش يعطي ثقه اكثر ما توازن اكثر للفريق للستاف لجميع نادي بنزارتي اللي مر بعده صعوبات ونهني اخويا رياض المقدي اللي تمكن من صديقي نحبه برشا نهني بهذا الانتصار اللي تعب الراجل والما روحه في النار ونحن وتسلح بالعزيمه ومسكن بنزارتي في الظروف الصعبة نقول ألف مبروك لنادي بنزرتي وإن شاء الله هذه البداية إن شاء الله نقول
1: نحن مازال إذن ألف مبروك للنادي الرياضي البنزرتي وكافة مكونات الفريق خاصة جماهير السياسية

0: نوصلوا الختم تاع شويتنا لليوم واللي كملناها والحمد لله بانتصار النادي الرياضي البنزرتي على المستقبل الرياضي بالمرسى. مشكورين شرف الدين الزيدي وسي مروان خليل, باش نعاودوا نتقابلوا لحد الجاي ان شاء الله في حول الله ان شاء الله. ليه فهم حاليس دونك اكد الكلام اللي قلتولي اول الحصه. مشكور امل لي بيدي في الاخراج والاخراج الرقمي, مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفيه, وانا محمد زرعي ما بقاليش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعه وملتقانا ان شاء الله لحد الجاي. في الامان وباي باي. نسكر
1: العشوية. امشي وانت مطمئن, الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك, واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة, اترفقكم في رحلات العمرة, حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها, حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي, انفو لاين 98 118 232, وإلا كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح, يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم, نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل, طرق تدريس حديثة, اهتمام باللغات, أقسام بعدد محدود, وإطار تربوي كفء وذو خبرة, متابعة فردية لكل تلميذ, وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف, لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك, ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%, ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى, مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون, هذم الكل في ادريس واحدة, بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة, تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار, تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر, مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء, كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك, سيارة فاخرة وبافضل الاسعار, الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار, احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060, والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا,
1: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو, ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله, مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير, والاسعار تبدا من 19900.
1: اكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم, وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00, وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي. وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامرة.
2: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
6: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
2: اما منين نبدا؟
6: بدايه من اوميغا فورماسيون.
7: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظره من محاسبه وماليه وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقه نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
2: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: محليك محليك وقت تتبن القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.
3: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
8: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
6: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بتاع.

والفرحك والجرحك الصبر كانت الحب كانت كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غنى والفرحك والجرحك الصبر كانت الحب كانت

الصبر كان الحب كان كتبتها

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها

الصبر جاني طال الحب جاني كتبتها وقلتها.

0: خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. أنفولاين 98 118 232.
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130. 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذينا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليل معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدأوا منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي للسبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاية. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9 ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: راديو اكسجين اف ام.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Radio Oxygène FM.
1: Aïe, aïe, aïe.

למה הכו במשפט.

بتاعتي. سامحتك.

Radio Oxygène.

0: راديو أكسجين اف ام.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين اف ام، حكاية تتعاش.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
7: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنفك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
9: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
8: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: اما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
9: ايكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
11: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
12: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.